0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار با تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال

وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: صادقين
1: بلكو لقل أوهم بلغاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جا ايواش دا سورتي هلبسترا ويني ام قرآن بهين هر کسیج لخداي گورا بدر دتوانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن

0: اوانا اوانا كخوان فوتان دو او باسو دروياني كلا دنيا دا هليان دبست ليان ونبو
1: لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون
0: قماني تدانيه كبراسي اوانا لقيامة دا زور خسارة مندو دور راو

براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان نشان انجام داو قراونا تو بولاي پروردگار يانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمان كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل

0: بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: جا او دستا دسلا داري كبه باوربون لهوزي نوح وطيان اما تو تنها وگ يچيق لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني که هجارو داما وكان من نو دور بين نينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيتش تيشي زياترتان بسر ايما ده هبيت بلکو اما واقمان دبين ايوا دروزنن.

0: الصادقين
1: خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تشويتو زياد لبيويس بربركاني وشرق صد لقل دا كردين دي او سزايمان بوبهين كهر رشي بيدا كيتو هميشه باسي دا كيتو دمان ترسيني بي اگر تو لراز قويانيت
0: قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان.

0: تعقلون
1: هودوتي اي خزم كانم من لسرم كارو بانغواز خدايي كب ايوي رادغينم هيج كريو پاداشتكتان ليداواناكم كريو پاداشتم

وتيان اي هود بلغيشي زور روشنت بو نهنا وين تابتواوي ايما قناعت بكين كتو پیغمبري خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو بروامان نيا براستيتو

0: غليظ
1: كاتي چيش فرماني ايما هاد كا بر ياري تياتوني هوزي عاد بو او هودو اواني بروايان هنابو لقل او دابون رزقارش من کردن بهوي بزيو ليبردهي خومانوا لسزايا چي زور قرسو گران

جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفايان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود.

0: قريب.
1: أي خزم كانم أما وشتركيا كللان خدا وكرا وبمعجزو نشانه چي تايبات لسرد صلاتي خوي وراستي بيغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلورد بنيازي خراپوا دستي بونبن أجناس زايا چي نزيق دتان گريت.

يكسر چون سريان بري جا صالحيش پيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دا بوماوي سيروج دوي او ما ودياري كراوا تيادسنو اوش پيمانيك او هرجيز بدرون ناخرتوا.

0: جاکاتێک فەرمانی ئێمە هاتو بڕیار درا لە کاتی دیاری کراودا و ئەوە ساڵح و ئەوانەی بڕوایان هێنابوو لەگەڵیدا ڕزگارمان کردن بە میهرەبانی و بەزەیی خۆمان لەسەر شۆڕی ئەو ڕۆژەش پەنامانداند. براسي پروردگارت هر خوي خاوني هيزو بالا دستا
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
0: جاو دنگ سامنا كيب وهوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان کردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربيان دا

0: عجيب.
1: خزان إبراهيم ودي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالاتوا براستي أمش تيشي سرسر هينرا.

0: مجيد
1: فرشتا كان وتيان ايا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمتو بركتي خداتان لسربيت اي خيزاني اما لبيروزا بيگمان خداي گورا كاري وادكاتو تونك هميشه اوزات سپاس كراو خاوني برزيو د صلاتيشا
0: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
1: جاكاتيك ترسك لدلي ابراهيم درتو همن بوو مش دكشي بو هاتبو ان جادستي كرباباس كردنو مجادله درباري قوم لوط
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوي بولاي خدا

0: حدود
1: جاكات يك فرماني ايما بوت يا چونيان هات شارو سكهان من جير و جور كردو بقري سورة وكراوي وكبرت چين لسر چين برباران من كرت
0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
1: همو او بردانة دياري كراوبون للاين پرورد گارتوا كبداد بسر توق سري چيدا ام كارساتو ام برد بارانش و نبید زور دور بید لستم کارانوا لهمو سردمگده کاتیگ رودچن لتاوان کاریده.

0: بيتو
1: بولاي خلشي مدينيش براو كسي خوين شعيب مان ببيغمبريتي الروانة كرت اويج وتي اي خز مكانم بندايتي خدا بكن هيتش خدايتي ترتان نيات جغلو اروها كمو كورج مكان لبيوانو چشانه دا براسي من بچاك دتان بينمو رزقو روزيتان باشو لخوشيدان بيگمان من دترسم اگر لفرماني خدا درچن ايوه توشي سزاي روشيك ببن كغماروتان بداتو لي رزقار نبن
2: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
1: أي قوم خز مكانم با پیوانو چشانتان تیرو توابیتو بدات پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی داو توی خراپم مچینن

شعيب وتي أي قوم خز مكانم هوالم بدني أجر منتان بيني وبوتان در كود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للاين پرورد قارموو هر للاين خوشي ورسقو روزي زوانو باشي داومتي من اجنامي ويت قد غيشتيكتان ليبكم كتي خوم وك ايوة نكم تيبا ايوة بغينم خوم لپش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها تاك سازي نبيت بجويري توانام ريخصني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هربو بستوو هربو لاي اويج دا قرموو.

0: بعيد.
1: أي قوم خزمانم ناكو چيو دجاتي تان لقل من دا واتان لي نكات او آينو بيرو باوريهن عمل لان خدا و بدروي بزانو جاو كات اوي توشي هوزي نوح و هودو صالح بو توشي ايواج ببيت خو هوزي لوت لتان و زور دور نيا.

0: داوای لێخۆش بوونیش لە پەروەردگارتان بکەن و واز بهێنن لە تاوان و خراپەکاری و پاشان بگەڕێنەوە بۆ لای خودا. بێگومان پەروەردگاری من زۆر بەبەزەی و مهربانە، زۆر بەسۆز و دلۆڤانە.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسان.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

آطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاد

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبکیک لگولزاری نزاو دعاکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم. عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلی الله علیه وسلم دیارت و دفرمید زورترین دعا و بارانوی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم او بو کدی فرمو پروردگارا خیر و چاکمان پی ببخش لدنیا و لقیامت داو لآگری دوزخ بدور من بگره. امام بخاری و مسلم یرایانتوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كفرميتي برور دقارة خوا زياري الرينمونيو خوا ناسیو پاکی زیو دولمندیم لید. امام مسلم جرابته و عن ابی هریرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خواي لبيت دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو دنياشم بو فراهمو چاق بكا كواب جيوي جيانوي تدايا در انجام قيامتشم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما جينم بك بسايو ما يكرداري چاكو بامردنشم سرفرازين بيد لقشت رفتارو كرداريكي خرابو نالبار. امام مسلم جراويتهوا. عن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم بروردگارا رينمو يو دامزراويم بيببخشا لجرانویکی دیکش دا فرموی پروردگارا لکارکانم دا رینمویو پیکاندنم پی ببخشا. امام مسلم یراویتیو. عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اینی اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا دي فرمو پروردگارا پنا دا گرمبتو لشرو خرابي رفتاري بيشو دهاتوم. امام مسلم جرابت يوا. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم

ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات حتى لنجكان دا بكات. بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم فرموي بلي پروردگارا من استميكي يكجار قورم در حق بنفسي خوم كردوو كسيش نيا لي خوش بوي تاوانو گناه تو نبيد. داوات ليدكم بسوزو مهر خود بمبوري تو هر تو لبردو بسوزيد. امامي بخاري مسلم جراويانتوا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أبو موسى رضي خواه لبيت دفرميت بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بمن زايد بارايا ولا پروردگار پروردگارا لغناه هلو نزانينو زياد الروي لرفتاركانمو اوشي طول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كرداركاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوي خود ديزاني لسرم خوش ببو پیشينو كوتاي همو كارو باريك هر بدستي تويو بالا دستو زالي بسر همو روداوك دا. امامي بخاري ومسلم جراويانتوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. زيدي كري أرقم رزاي خوي لبيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دادي فرمو برور دقارة بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور پروردگارا درونم بپارزگاريو خواناسي شاد بكو بگردو پاكي بكروا چونك بتنيا تويد پاكو پختكاري درونو هاودمو گورو سرداري پروردگارا بنا دا قرمبتو لزانياري بيسودو دلي سرپيچي كارو نفسي برسيو نزاو بارانو ويك جيراو قبول نبيت. إمامي مسلم جرايتيوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. عبد الله كري عمر رزاي خويا لبيد دفرميت لنزاو بارانا وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم
دی فرمو پروردگارا پنا دگرم بتو لآوا بونی ناز و نعمتو روی نویلش ساغی و بیوید بوم پنات بیدگرم لبلاو درد سریکتو پرو رجانی جامی خشمو قیند بسرم دا امام مسلم جرابتیو وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك بيشوا علي رزاي خويل بيد دفرميد بيابكي قرزار هات بولا موتي قرزار مونات وانم قرزا كانم بدموا داوات ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندك هاري قرى اقر باندازي كيوك قرزت لابد پر وردگار كو مكو يارمتي الداداد لدانوي قرزك الدا بلي پر وردگارا او اندرزق روزي حلال و درستن بي ببخشا هرگيز لانكم بلاي حرامو نادرست دا برزو خير من دي خود دولة من دو بيباكم بكا لخلقي إمامي ترمذي جرابتي وفرميتي فرموديشي حسنة وعن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك شهري كري حوشب دفر ميد لأم سلمان برسي رزاي خوالي لبيد أي دايشي مسلمانا دمويد بزانم كاتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكي تدابوايا كام نزاو بارانوي زور دکرد اویش فرموی او نزاو پارانوی بزوری دی کرد بریتی بولوی کدی فرمو ای هل سوره نریدلان دلم جای گیرو چسباو بکا لسر آینو برنامه کد امامی ترمیدی گرایتی وو فرمویتی فرمودهی حسنه عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أبي درداء رزاي خويل بيت لبيغنبري خواه وصلى الله عليه وسلم دقياريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغنبر سلامي خواه لسر بيت او ابو دي فرمو پروار دقارا من خواه زياري اوينو خوشوستي تو او بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل او رفتاراني دمگهينيت بخوشوستي تو پروار دقارا خوشویستی خود لدل ما بالا دست بکه لخومو مالو مندالو آوی فینوکو سازگر امام حاکم ام فرموده روایت کردو فرمویتی فرموده کی صحیحه ببی شرط مرجی مسلم وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة
نجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لنزا كاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او بودي فرمو پروردگارا خوازياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد پروردگارا خوازيارم دورا پريزم بكيد لتاوانو گناهو خيدارم بكيد لسرعباي چاكو ببهشت چاوگشم بكيدو لآگري دوزخيش بدورو تريكم بكيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رزاي خوي لبيد دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي برود دقارة من خوا زياري خيرم لإستاو دهاتو دا اوی دیزانمو او شیبه آگام لی پناش دگرم بتو لشارو خرابی استاو دهاتو اوی دیزانمو او شیبه آگام لی پروردگارا خوازیاری بهشتو هکارکانی نزیگ بونوام لی لوتو رفتار پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او هکارانی چشم دکن بوی لوتو رفتارو هر جمو جولک خواهی جان، خوازیاری نزاو داواکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان پروردگارا، خوازیارم هر قزاو چارنوسی کت هینای ریم در انجامکی بر نمایو خیر کتایی بیبید امامی احمد و ابن ماجه یراویانتوا رو الترمیذیو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بيشوا ترمذي دجارتوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پیت لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریره رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رزاي خويلي بيت دفن ميت هميشة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو برورد قارا بنا دقرم بتو لبرسيتي كواخر أبترين حالو بارا پناش دا گرم بتو لنا پاکی کوا خرابترین روشو روگایا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دياريتوا دفرميد بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا خوم بتو سپاردوو باورم به ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناوو لبربر کانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جان پنا دگرم بمزنی وشکو مندی تو گواهی تاکو تنی عید دمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دشن. امام بخاری مسلم جراویان توا عن عمران بن الحسین رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كري حسين رزاي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حسين فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بي بكاتو بي فرمو بلي پروردگارا رين موي بخبر مو لشرو خرابي نفس بن باريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خوي لبيت دفرمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو بروردگارا بنام بدا لبلكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود رواية كتب.

وورث سليمان.

فقال ما

فمكث غير بعيد.

بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و ستایش بۆ خوای گەورە و پەروەردگار درود و سەلاوات لە سەریانی پیامبری خۆشەویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودەکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سەبارەت بە گەورەیی پارانەوە بەناو جوانەکانی خوای گەورە عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وات أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گوره نو دو نو ناوی بوهیه هر کس یک لبریان بکات ده چیت بهشتوا خواهی گوره تاکو تاکی خوش دوه پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهیان لیبه ام فرمودهیان گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويل بيدري في پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي يونس پیغمبر سلامي خويل سربيكاتيك لنوسكي ماسيا كدا پی پارای و لخوای گورا بریتی بولا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ام دعای هر مسلمانك پی بپاری توا بو هشتک الا خوای گورا لی وردگری پی شوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لی بی ام فرمودیان گرا و تو لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قيل بيويك بو بمشي ويد بارايا ديوت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمودي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خوين لبي قراوانة ولزنجيري صحيحة كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسي كاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواهي قولة لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواهي ليبي قراويانا تاوو لزنجيري صحيحة كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورزا ورحمتي خايل بدله في عمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكات جويل بانج بيجبو بانج دابلت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، خواهي قولي لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجة رحمتي خواهي لبي جرابيانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بدري في عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناوكو ملك دا دابنشت كقسي بيهو دو نابجي تيادا بكري أقل بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلو مجلس دا كردويتي. أنفرمو دي لصحيح الجامع دا هاتو، لصحيح ترغيب وترهيب دا هاتو، وبشوى تلمذي وإمام أحمد وطبراني رحمتي خوين لبي جرابيانتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برائكري أوس دفرمي جملة في غنبري وابو صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمعة بكا وزوبشير بومزقوتو بپی بچیو بسواری نشه ولا امام و نزیک بیت و گیا بگره و قصو لغو نکه او به هر هنگاوی پاداشتی سالی که دزدکوه بر رجوی سالکو شونو جکیو. حدیثی که صحیحو ابن ماجه رضا و رحمتی خویلی به یراویتیو. عن ابن زهیرة بن روینة قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أقرك سيقناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور أوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لعائشه بدايك باورداران رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نيجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابيتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتخل مايك بكاد بخير لمالي حلال وخواي قورش حلالنا بيوري ناقري او خواي قور بدستي راست ليور دقري هاشان بخيوي دكات بو خاونكي چون يكيق لئيو من دالكي خواي بخيو دكا اوش خواي قور بخيوي دكا
تابق تركيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجد أكات يقوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد. هركس يكاتيق أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أواخواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي فوجد بي. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري ل4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات بيج نيج بكا حرام دبيت لسر آقر. أنفر مديل الصحيح الجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيجي سنت كخلق نتبينيت برامبر بستفينج نيجي لبرتشاوي خلق دا بيكي. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا. وهركس يك بينك بربكاتو بوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاتو. أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. واتى في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك سجديك بو خواي قورة ببا خواي قورة شاكيكي بودا نوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر أوا سجدا زور ببا. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهات وهروها لصحيحي ترغيب وترهيب داهات وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي فايلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي نيجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خواه بكا تاخور هل دي وباشان دورك عن نيج بكا وباداشتي حاجو عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امامي ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجنيجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخر هل دي وباشان دور كعاد نيش بكا أو باداشتي حج عمريكي هيا. أنس رحمتي خويلي بي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي تا
تواو واتا ورگیراو ورگیراو ورگیراو انفرمو ده پیشا ترمزی رحمتی خوایلی به لزنجیری صحیح حکان ده روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه ده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقلب الخواه چل روجن يجكان بجماعات بكا فرياي الله أكبر يكم بكوي أوادو تبريي بود نسري تبرييك لآقر وتبرييك لدو روي أنفر مديا لزنجيري صحيحة كان دايو وإمام ترمزي رحمة خويل بي لصحيح الجامع الصغير دا يرابيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي بليس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويدا نسريتو بويمور دكري وأجر لمجلس بيهود داوتي أو بويدا بيتا كفارتي أو شتا بهدانا أنفرمو دي لازنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك فارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوینه بی او خوای گور به مافی دانا ولا سرخوی کلا اگر رزگاری بکا ان فرموده الا صحیح الجامع الصغير زیاده کانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب ده هاتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اخرج من طریق المسلمین شیئا یؤذیهم كتب الله له به حسنه ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشتيق لابري كأزاريان بدا خواي قور بهوي أوه چاكي كي بودا نوسي وهركس يقل خواي قور اللي خواي چاكي بو بنوسي بهوي أوه أي خاتا بهشتوا أنفرمو دي الله صحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح كان داو مسند إمام أحمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في أمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزارك بوستيتو تنجي في هالنجني يانشاك وشي ليبكا أوال الروجي قيامت دا خواي قوردي خاطر جير سيباري عرشي خويوا. أنفر مديش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسند إمام أحمد دا رحمتي خويلي بهاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يان شاوشي ليبكا او اخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري او نبي هج سيبري كيتر نيا. انفرمو دي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجمالك بوخواي قورد روز بكا ولو بقدره لاني بالندهيك بي كبوه الككاني دروسي دكا
او اخوای گورل بهشت ده مالکی بودروز دکا ده صحیح الجامع الصغیر زیاده کانی و لصحیح ترغیب و ترهیب ده لسنن ابن ماجه ده رحمتی خوایلی به ام فرموده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك قاري ليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أو صد چاکی بودن سری و هر کس یک بدو ملدان کشتی او اوندو اوند چاکی بودن سری و هر کس یک بس ملدان کشتی او اوندو اوند چاکی بودن سری هر وهبه معنی زرد و علیش هاتوا ام فرموده پیشا مسلم رحمتی خویلی به گراویت یو لا صحیح الجامع الصغیر زیاده کانیدا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود يستغفرون له. واتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يقل بر خواهي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولاي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقات جيو دادنيشي وكاتك دانشت رحمتي خواهي قورا داي دفوشي جا اگر بياني بو 70,000 ملائكت صلواتي لسرددن تا ايوارا و اگر ايوارا چو 70,000 ملائكت صلواتي لسرددن تا بياني. وللرواية أبو داود رحمة خايله بدفرمه داويل خوشبونيشي بوداكن أم فرموديا لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو بيشوا ترمزي أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخواي قولي خوشت به أجر لا روب روبون وجده رايكرد به لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خوالي بيو لا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقدوين عن خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواهي قورو پر وردگار لتاوانکاني لو پیشي خوش دبه. پیشو ابو داود و ابن مالجا و ترمیذی رحمتی خواهن لبه گرابانتو ابو داود و ابن مالجا و ترمیذی رحمتی خواهن لبه گرابانتو و لا صحيح سنن ابي داود دا هاتوه.

إمامي بخاري ومسلم رحمة إخوان لبي جرابيانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدالي بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هركس يك آمادي مردو يك بيت تاكو نيجي لسردك ري أواب قدر قراط يك چاكي بودا نسري، وأجر أمادة بيتاكو بخاك دس بيردري أواب قدر دو قراط چاكي بودا نسري. وتيان أي بيغمبري إخوائي قراط چند دو چيه؟ فرموي: بقدر دو كيوي قورا. بيشوى مسلم رحمتي خويلي بي كراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هركس يك رمضان بروجو بي و ایمانی پیه بیتو با تمای پاداشت بید، او خواهی گوره لطاوانکانی لو پیشی خوش دبی. هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لبی گراویانتو. عن ابی سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هر كسيك يقرج لبيناوي إخوائي قوردا بروجوبه إلا وكو إخوائي قورا لباداشتي أو رجدا حفتا فايز واتدكات حفتا صال لآقري دوزاخ دوري دخاتو. هر دو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي إخوائي لبيدالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هر كسيك يقرج لبيناوي خواي قوردا بروجوبه خواي قورا لبيني أو آقردا خندقك چالك درزدك بقدر بيني آسمانو زوي. أم فرمودي صحيحة كبيشوا ترمزي رحمتي خويلي بجراويت يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی: هر کسیک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجیج لشوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید. پیشا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی. عن عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللہ علیه و سلم: صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي ليبي دلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: روجوي سي روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالك بروجو بيت. وهايا هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان ليبي جرابيانتو. عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي برسيار كلالة بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم درباري روجوي روجي عرفة فرمي قناهي صاليكي پيش خوي وصاليكي پاش خوي دسريتو. پيشا مسلم رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي جرايتو. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أبي قتادة رضا ورحمتي خواي لبيدالي في أغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي روجوي روجي عاشوراء قمان موايك خواي قربك تكفارتي صالي بيشوي بيشا مسلم رحمتي خواي لبي قرابيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستي يارمتي دانيان لبر خواي قورا وكو أوك سوايك لبيناوي خواي قورا دا جهاد دكا يان وكو أوك سيك بشوشو نجدكاتو بروش بروجو دبي وحايا بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي قراوي عنتو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنس كر مالك رضا ورحمتي خواي لبيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك دو كجب خيو بكاو پروردهيكي باشيان بكا تابهدگن لروجي قامت دا منو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پيشا مسلم رضا ورحمتي خواي لبي جراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بيغمبر برغيك دا درويشت دركيكي لسرغة كبينيو لايبر خواهي قورس باسي كرد ولي خوش بو. هردو بيشوا بخاري مسلم رحمتي خواهي لبي يراوي عنك.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوه.

پێشوازی ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری کائینات دا.

كسو بصادق ترين ورازقو ترين كسيان دا أنا بيغنبري خوا حر أو كاتيك إعلاني بيغنبرياتي خوي كرت حر أوانيك بوتي للاي پروردگار موا پيامي إيمان و إسلامم هيناوا إتر دجمن بو أم بيغنبرا زور بو چونك عرشي ظالمان ببحاتني بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هات لرزين شوينو مكاني كافرانو بيدينا كان لقبو چونك اسلام كهات هات بو اي ظلم استملابا هات بو اي نارحتي و كسبو بيتاقتي كان لسر ري انسانا كان لاببا هات كويلاتي و عبداتي لاببا دمجي قبولي كساني جاهل و نفهم نية بو حل السرحاتني بيغمبري خواو اعلان كردني بيغمبرياتي كي دجمن بو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيابو دجمن بو ام بيغمبر عليه الصلاة والسلام زور بو حتى لنزيكا كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام حتى او كادي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هاتو كافراني قريشي كو كردو يكسر باسي اوي بو كردن كمن بيغمبري خواه مللان خواه وحين بودا أبازيت يكسر أم بيغمبر عليه الصلاة والسلام لخز مكاني لما موي لو كساني كتاد ديويني با أمينو دسباكو خوروشت برز ناويان أبرد إتل لو دا قوبون بدوج مني بيغمبر إخو عليه الصلاة والسلام بلام بيغمبر إخو عليه الصلاة والسلام زور زور برحمو مهربانيش بو برامبر با أو كساني كالزرر يان أبيست زور زور چاكو باشي انجام ادا برامبر كي برامبر كافراني قريش او كساني كا دجمناتي پیغمبريانك آخر ازاني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام لو سيانز صالي مكة دا كا پیغمبرياتي اكرد بابا چاوي دلمان بروين همان عصري پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام پیغمبر اعلانی پیغمبراتی خوی اکا خلق بولای دین بان اکا خلق پیتا پیتا مسلمان ابیتو ایمان با پیغمبر اهینید کافرانش روش بر روش دجایتی پیغمبر اکن روش بر روش چال با پیغمبر حل اکنن روش بر روش بختان با پیغمبر اکن روش بر روش هولو پلانی تازان هی بول نابردنی پیغمبری خو علیه صلاة و السلام لم کاتا زانی چی؟ پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام صندوق اماناتی کافران قریش لابو اخب بس توزه بیر بکینو کافران قریش با اشکرا و بنهینی دجمناتی ام پیغمبران کرد ازانی اگر اماناتی اگر پاریک اگر زیروزی که نه بو الانو مالک خو نه دانه نه چونکه لکس امین نبون چونکه کس یان نه اناسی با انازی پیغمبر اخو امین به أروشتون زيارو زيب لكان لاي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام دانا أخرى ما الزور عجيبة يما بس توصي بير بكينوا تو دجمناتي اللي قال ليك يكا بكي شو روش بخيتا سريك بو أوي أو لنا وبري آيا زيارو زيوي خود بارا وملكي خود أبي للاي أو دايني هرقيز أو هرقيز أنجامي نادي بلام سيري قوري بيغمبر بك عليه الصلاة والسلام بابا شاوي دلمان بروين همان عصري پیغمبري خواه پیغمبر ببين پیغمبر نك ردي نبو بو ايشق يزونو ناشرين كاني كافراني قريش كبرانبريان انزامين ادا نك پارو ملكي اوانيشي اپارست بلکو هیچ تيكي خرابي انزامنا ادا برانبريان بلکو دعايشي اكر دعا بو هداية دانيان آخر اما يا چاور اكي لپیغمبر اخوا اما يا ايام ايمان دار هميشه بشانازي والين براستي امتي توين اي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام براستي ايما همومان قتابي مدرسكي توين اي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام ايما او قتابين حتى روجي قيامت حتى او روجي اقرين و وجان من در اچه بشانازی و الین قتاب یکی قتاب خانکی توین لهر شوین یک بین هشتی که جوان فیر بو بیتین
تو فیرد کردوین برنامه که تو ایمه والیه کرد که همیشه راوستا و سقام گیر بین بایه پیغمبری خو علیه صلاة و سلام برانبر دجمنکه نشی چون بو چون حلسو کوتی کردو حتی او کاتی که ازیت و آزار کافرانی قریش چلا پوپی تی پرانده بو ناراحتی و دجواری کانن گشت بو او پری خریق بون ازیت و آزاری زوری پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و صحابه کانیان ادا ازانی لو کاتشا هر رحمتی خوی برانبر کافرانی قریش انوان دو لو کاتی که نیازی کوچی بو بو اوی که بچیت لما دینه سقام گیر ببیت و جه گیر ببیت و کوچ بکات بانگی امام علی اکاتو افرمیه ای علی گیان او من نیازی اوام هیا بروم کوچ بکن بو مدینه تو لشوینکی منا دابنیشه لو شوینی که دام ناو همو او اماناتانی که سرکردکانی قریش لای من دان ناو بو اوی بی پاریزن بویان اوهی فلانکسه اوهی فلانکسه اوهی فلانکسه بیانی کمن درچوم همو اماناتکان بگیر یاو بو کسکانی خویان ما شاء الله لقوري أمبي غنبري خو عليه الصلاة والسلام الله لخو روشتي قوري أمبي غنبري خو عليه الصلاة والسلام حتى لو كاتشا كافراني قريش بوسيكي عندنا بوكا بيغنبري خو همان بياني تيرور بكنو بيكوجن بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لمهربانيكي خوي دسي حل نقرت لشفقتو جوان رفتاري وخو روشت برزيكي دسي حل نقرت هر او بيانية امامي علي لشوني خويا دانيت و بياني امامي عليش همو امانهتا كان اقرينتا و بو خاوانا كانيا اهمية الين با بچاوي دلمان بروين اهمان عصري پیغمبري خوا ببين براسي اي پیغمبري خوا تو چنيك لسر خوروشتي برز اسلام و مسلمان نبويت چنيك خوروشتي برز انجام دا اي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام جي اوه يما فخر بكين كبراسي امتي او پیغمبرين بويا لحلوستيكي تدي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بچاوي دلمان ببينين پیغمبري خوا برانبر او کساني كأيانوس حتى بيشي گوجن پیغمبري خوا چون رفتاري کردو سال سال فتح مكة پیغمبري هاتو تناو مكة خريكي تواف کردنا لدورو بري كعبي مبارك الم كاتا دا يك يك لكافراني قريش عليد باشترين كات ام كاتا كا محمد خريكي توافا منيش برابر برو من زيكي پیغمبر بكو ماو هلو كاتا بخنجريك بيكوجم بويا كاتي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام خريكي تواف كردن لدور بيتو لدور مالا كي پروردگارا كما كما ام كافري قريشا نزيك أبيته ولا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواش لري وحيه وآقادار أكري نيازي أم كابراتشي بيغنبر لا أكاتوا ولاي أم كابرايا أزانا نيتي چي أزاني ما بستي چي أزاني بوچي هاتوا أزاني قصدي كشتني هي بلان بيغنبري خوا بلايكي مهربانانوا زور بشفقتو بمهربانانوا لا أكاتوا پیالت خریکی چیت و بنیازی چیت با پیکنی نو بزردخه نو ام کابراش کنیازی کشتنی پیغمبری هی اله خریکی استغفر الله کردنم پیغمبر زردخه نیگه اما نیازی استغفر الله کردنی نیه نیازی کشتنی پیغمبری هی علیه الصلاة و السلام و پیغمبریش آگاه داره خو ایتوانی پیغمبر با دو صحابه سی صحابه خو دورو بری هموی صحابه کنی پیغمبر بون ای توانی بله ام کابرا نیازه کشتی که آوائیه ایوی من بکشه ایوی عزیت و ازاری من بدا خو همویان دستیانه گرتو این توانی توالی لیب کنو بله پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو پر مهربانی و شفقت و گوریا اگنجید رحمتی خوی بران بر ام کسش ننوینه بران بر ام کسه که قصدی کشتنی هی بوی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لم کات دا لا اکاتو دستی مبارکی اخات سر سنگی ام کابراو دعاو نزابو ام کابرا اکات اما
ابيت صحابي كي نازدار دقيلو بيش كافريك بو هاتبو بيغمبري خواب بكوشي بلام لدواي دسقسنا سر دليو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كدس سر دليو دعاي بوكرت ام صحابة فرميو والله بيش اوي بيغمبري خو دس بخاتة سر سينم زور زور رقم لبيغمبر بو وام يزد بيكوشم بلام والله پیش اوی پیغمبر دستی لاب بالا سرسنگم بو بخوشویسترین کسم لدنیا اونده خوشم اویست بویا اعمه رحمتی پیغمبری خوا اعمه کرده و جوانکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اعمه او کردار و رفتار جوانی پیغمبری خوا که برامبر بو کسش که دجمنیتی اینواند داو کارم لخوای پروردگار یمش بتوانین لو رگ و ربازی پیغمبری خوا که روشتو پیا لو کانیاوی که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام تیای خواردو تو یمش لو کانیاو آوی رحمتی پیغمبری خوا بخوای نوو بتوانین بجوان ترین شوا لسر ربازی او پیغمبر بروین تا آلقی که تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادو محراب و يو بستي ختم قرآن بروز دبين بدنگي ما مستي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزء دوانزا كبآيتي ششي سورة هود دس بدكات بآيتي پنجاودوي سورة يوسف كوتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شون كوتواني تارو جدواي خوشوستانم عزيزانم سلام ورحمة ومهرباني خواهي قورة برجة بسر دولو داروني همو من خوش خالم او زارش لبرنامك خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمت ايوي عزيز خوشوست قيشت موا خوشوستان اما استا لا سردمي حوتمي أندلسين سردمي دولتي موحدين باش أويك عبد المؤمن كوري علي مرد كوراك يوسف هات سر حكم طبعا يوسف براسي كسيشي اللي هاتوبو تواني لسردمي خويدا شتي زور قورة بيشكش بكاتن يوسف لشرق دا بريندار بو وببزيج ما بو باش أويك ببرينداري قطار بو ماويك ماوو يوسف وفاتي كرت كوري جيهبو ناوي يعقوب يعقوبي كوري يوسفي كوري عبد المؤمني كوري علي اوها تسر حكم بلام يعقوب حتى بري كسيشي لهاتو بو لحكم رانيدا تماني تنها بستو شش سال بو كاتك يعقوب لصالي بينصتو هشتا حكمي قرتدست براسي يعقوب تواني لو بازا صالي حكمي خويدا شته چی زور زور گوره بکا سنده هاشتی زور بیوینه و زور ریکو پیچی انزام ده او پیاوا یعقوب که لقب المنصور الموحیدیه و ابو یوسفی شی پیدالن ابو یوسف یعقوب کوری یوسفی کوری عبد المؤمن که المنصور الموحیدی پیدالن ام پیاوا حتی بری پیاوا چی متوازع بو حتی بلی پیاوا چی ساکارو بسیط بو و پیاوی چی زور براحم بو و زور عادلیش بو و براستی پیاوی چی زاهید و دنیا نویز بو لکات حکمرانی خویده خلق لسردمی ویده براستی حسانه و لجر بالی عدالتی اون پیاوی ده زور چاکی لگه خلق ده کرد حتی لیچی لجیش نکن 7000 سر مری بخشی سر او خلقی که لمغرب لمراکش که فقیرو دست کرد بون ام پیاوا لسردمی خوی ده زور احتمامی بدو علم ده ده به هندسه و به طب براستی زور احتمامی بدو علم ده ده زور تکریمی او زانه و دانه نیده کرد که لو دو علم ده زور دستی بالاین هیا بایه لزمانی ویده گورترین بیمارستان خستخانه درست کرده لشهر رباط طبعا بخوشی شهر رباطی تکمیله کرد چون که باوچی یوسف یعنی یوسف بخوی يعني باوچ يعقوب دستي با دروس كردين شاري رباط كرد بلا بيعقوبي كري او شاركي تواو كرد وقورت ترين خصخانه بمارستاني اللي كرده وكأعزو بي زماني خوي بي لريكو بيشي هندسي ولا خدماتو ولا هناني باش ترين دكتور لبو خصخاني رباط طبعا ام بياوا زور بياوي صالحي خوش دويست پیاوی چاک و عارفین و اهلی دلی زور خوش دویست بایه بیستی بایده هر شوینک پیاوی چی دیندار و صالح هیا نامی بوده نسی هدی بوده نرد دعوی دعای لیده کرد کوا دعای بو بکاو سرکوتو بی لحکم رانی که ده و عدالت بکاو خواهی گوره لی رازی بی راستی ام صفتانه زور کم هن لپیاوانی حکم ران لبر اوی کاتی که کسی دبت حکمرانو کاملا خلچی دنیا ویستو مشخوری لدوره خو خرده کاتوا ویده ده او پیاوا روز با روز خراب دبه اما یعقوب وانه بو بلکو اوانه دورو پشتی انسانی چاک انسانی ریک و اوانی جوکو خوی براسی دیندارو چاک بون که همو غمیان او بو چون خزمتی ام دولتا گوله بکنو و چون بتوان خلق لبر سای و سیبریان بحسینو و و هناسی آزادی بدنو و کومروویش بجن عزیزانی من طبعا روداوی زور گوره روی دا لو پازه ساله حکم یعقوب دا لحکم منصور موحدی دا یک لو روداو حر گورانا شر عرق بو
شبعان شري أرك شري شي زور زور قورية شريك وكو شري زلاقيي يعني شريك وكو أو لقوريي دا ولو نصرتي مسلمانان دا لم شردا طبعا أرك قلعيك قوايتي برندا لنيوان مملكتي قشتالي نصراني كانوا ولنيوان سنوري مسلمان كاني أندلس دا الفرنسوي هشتم 300,000 كسي خر كردوا وداوي لباباي روما كرد وداوي لدولة كاني أوروبي كرد كهو كاريب كان كبتوانيتن نصرتي كو سركوتين شي زور بدز بيني بران بر دولة موحدين دا دولة موحدين وكو قطبان هات سرپرشتي أندلسي كرد خوي كرد صاحبي أندلس وشري شي زور قرسي لگر نصرانيا كان دا كرد او بو الفرنسوي هشتم 300,000 كسي خر كردوا كاتك يعقوب خبري بي جيشت كان فرنسو واي كردوا هستا اويش جيش شي خر كردوا 200,000 سربازي خر كردوا لمراكش را بارينوا يعني طبعا سربازي شي زوري لك خوينا هاتنا اندلس لوندلش خلقي شي زور بغري كاتن او ابو كوي جيش يعقوبي جيشت با 200,000 مجاهد طبعا لا شويني أرك لويندر خربونوا روبرو يكتريان برد لا همو يسيرتر أو بو يكمين بابا مجدي همو أو من نصرانياني دابو كهر كسيك بشداري أم شرب كاو بكجري أو صد لصد أسيت باش دوم شد أو بو كوم الله لتازير كاني جولك هاتبون بو أوي كاتيكا الفرنسوي هشتم سردك بس المسلمان كان همو ديلا مسلمان كان بكرنوا يعني او تازيلي زولا كان بزانا او زولا كان سنة بياو نامردن سبحان الله كاتيكا اوهمو كاتيكا لقش اوبون اقر انفرنسوها سركويتا همو اسيرا كاني لي بكرنو بسن بيبنو بوخويان تزارتي بيبكن بلي بلام يعقوبي كور يوسف زور عقلا زاري هشتيكي برياريكي سخد نادا ببي مزلسي شورا بويا كومالك لما زيسي شوراي خر كدو كبياوي زور معقولو صاحب تجربه ودي هاتوي خرب بو لدورة وبشتي بو دستيان بمشورت كد بو ام ايشة تارة نسازة اما تسيبكين بو اي براسي لم شرادا ببينو او ابو كابراهيك هبو ناوي ابو عبدالله كوري صناديد بو بياويش اندلوسي بو وصل سربازه كو يعني قائده كي زور قوري بشوري اندولوسي كان بو زارزو هستا او بياوي بانكر وكردي اندامي شوري او مزيسي كاستا باسي شرو اجاوه دكن كتسب كان بو اي لبشرة دا سر كون اوش او بو برياريان دا جيشك بكن بدو بش بش ايشي ديار بي وبزان الفرنسو وبزان هر او بشيو واون دا كسي لنا شركه دا بش ايشي شي ناديار بي كبخو يعقوب سر كدايتي دكن ام ام ام ام في الله ام ام تكتيك عسكريه زور زور استفاده اند كردو مسلمان كان وزاري ديش باسم كر كبيش تصدها كس الى قياده غوركان بمشي وتوانيتي بس ركان دا زالبي باشان جيش مقدمه كي كوا ديار بو او جيش كديار بو كردي بدو باش اندلسي كان ابو عبد الله كوري صناديد سر اوي دكر بيش هوايتي دكر و اي اواني كبخوش هنا بو لمراكش كالجيش موحدين بو وزيري چي زور با زرجي هبو ناوي ابو يحيي كوري ابي حفظ بو او سر كردائتي او جيشي دكر اسا جيشكا دو بشا يعني دو بشا بشا چان ديارا و بشا چان دو بشا يعني دو بشا بشا چان ديارا وباش شام بزرع اوي كدياره دو زبهه زبهه شي اندلسي.

0: جيشي قشتالي مملكتي قشتالي زور ما ديكرت او وقت يكسر بخو يعقوب بخوي بو زمعتي لقربو دابزين صحكي يتر بيك زاري براسي جيشي مملكتي قشتالي وجيشي انفروسو هشتم قدم ينشكا كاتك اوهم خلقي انديد وعلى دور وده يكسر براسي بزين زبهكيان بزيهش هر اون ده انفروسو سري برنكرت ديتي الايشي برزوال بيشيتي وادي نسرا لا اله الا الله محمد رسول الله لا غالب الا الله طبعا اتر او بو يكسر هرهتن طبعا سو خويل قلايك ده مسلمان كان سونا نا قلايك بلام انفروسو زور برن ماكيرو لهاتو بو لتكتيش عسكري بو دركي شي بسوكتر هبو لقلايك ايتكا خويل قطار كردن بله لم شرده خوشويستانم 136000 لمملكة قشتالو لواني كبشداري شركانيان كربو كجران وسي هزار أسيريشان هبو بلام أو أسيراني يعقوب كري يوسف المنصور الموحدي نيفروشت بلكو بمنتك آزادي كردن فأما منن وأما فداء وإما منن بكو خواهي قوري ده فرمي يعني أو تبيان فروشتنا وأسيرا كان فداء لورقرن ياخد بمنت آزاديان كان بلي يعقوب كري يوسف المنصور الموحدي هرسي هزار أسيري مسيحي كاني حرمو آزاد كردو تبرون لراهي خوا آزاد تاندكم هرسان دا المجنوسان أما بغلطيك دادنين كندا باي وبكاتن سكو وانا دو بارد واي هاتنا وشارو وشيشو مشكلي زور زور دروز بو المهم باش سركوتني مسلمانان لم لم لم شردا تنها 8 سالي بين بو لسر كوتيني صلاح الدين كوري أيوبي كردي لشري حطين لقدس دا سبحان الله يعني أمدو سر كوتنا نزيج يكتربون أو أنا صالي 500 نواتو 1 أم شرارو دا صالي 583 صلاح الدين أيوبي لشري خاص بارستكان دا لقدس لشري حطين سركوتيني بدا سينابو طبعا براسي سركوتيني مسلمان لشري أرق دا طبعا زور سركوتيني صلاح الدين زور تأثيريان هبو لسركوتيني مسلمان كان لأندلسرا سكو هوالي سركوتيني صلاح الدين شكاني خاص برستكان براسي وروز وطاقتك دا بالروح مسلمان كان بويا مسلمان كان اواني كلا دولة موحد راهات لمغرب مراكش دا واواني كلا اندلسي بون همو براسي بو روحية توا وبجواني ادارة كردني شركي يعقوب لبو شركي وداناني دو سر كردين بغيرتي بشهامد لبيش اوا براسي اوان كومالك هو كاربون كلاو شردا مسلمان كان سر كوتن بله باش سركوتني مسلمان كان هتسي خربو دسك طبعا ام حزناكم اسبريم سدس كوتي شان بدسكت يعني بزور زور سير دسكوت كان بلام يعقوب هر هم توزع كر بسر اواني كبش داري شركان يك بحموي بسر دا توزع كردن توزي شي هشتوا او سو بناري شي بيدروس كر كبناري مزغوت اشبيليا كبرسترين مناره بول عالم لسرد بخويدا كتقريبا 100 متر دبو بس برن كردني او برندي او مناره وكابري مؤذني بان بيش اگه بيوز با بسي بان ده دبا باسبي بسكوي حتى دسو سري سري مناره كي لوندر انستا باجي ده بلان بدا خوا استا او مناره يا بويتا كنيسو زنجي كنيسي ليدا دريتن دای بزنین پاش ام شراسی ده قومه انفروسا دعوی چه ده که شغلالا حلقه ده هاتو دیمه و خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: وادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه
1: راده محراب دنگ یک بوگیندنی پیامی دوائین پیغمبر

كلا إذا دكت الأرض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشوستان لهركو يبان أشتي بردقار تان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال انجاري كدي كجب قرينو خزمة سورة مباركة الشعراء لألقي نو يمين دابوين كيشتنا آياتي شصنو بدواوا خوشوستان توي أوي بردقار باسي يكم كوملي بوكردين كبش كوملي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال قومك يا داستانو سرقزشتو باسو خواسي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال فرعون ودارو دستكا چي رويا چون زور بان باوريا نهينا پروردگار زور او خلقي كباوري نهينا ويلنا وبردن يتا سر باسي داستاني دواميان اوش داستانو سرقزشتي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام لآياتي شسنو بدواوا پروردگار باسا كاتوا فرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم أفرمي سرگزشتو داستانو روداوي جياني إبراهيميان بو بجرروا بو بخنروا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكو غلكيوت چدا پرستن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتن چن بتانك ده پرستين بردواميشين لپرستنيانا قال هل يسمعونكم إذ تدعون آيه او بتانا جوان لپارانوو بانغو هاور کردي اويا كاتي ليانا پارانوو داوان ليكن او ينفعونكم او يضرون آيه ستان پيگينن ياخو زررتان ليدن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نأبسن نجوان ليه نأبينن نزرمان ليهدن نزيانمان بيهجينن نسودمان بيهجينن هيتش يعني لما ننية أي شيء وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يما باوكو بابيران من وابينيوا ويان كردوا بوشي وازكاريان كردوا سجدان بوم تانا بردون پرستشيان انجام بوم بتانا دوايا بردوام إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام ديالو كان لقلاك وشي إبراهيم لقرآن بيروزا شسو نوجر هاتو لبانزا شوينة بإبراهيم نسراو بيا أوش سورة بقرة بس تنها لسورة بقرة ياي بوكراو إبراهيم لسورة كاني ديكا بهش شوازك كبنجاو چوار جار هاتو لجيقل سورة بقرة ياي بوناكراو تا إسجني هيني كنازان جي دلنیان که نهینه که زور گوری تدایه و کوچون لهنده وشان نهینه گوره بجاران نه ازانه دوائی ایسا دوزراواتا و به همان شوازیش اکره اماجه بی بو اوی که لطوراتی شا لی اوان دو ناوی هبو یکم جار نای ابرام بو دوائی گور راو با ابراهیم لسفری تکوینا هاتوه لبشی حفده برگی پینج بدواوا فلا يدعى اسمك بعدو ابرام بل إبراهيم يتل مولا بيدنا وتري أبرام يتل بيه وتري إبراهيم أكري أماجي بوؤو قران كارية بي كالكاتي خواه ناوي بدو قناغدا تيبر ريوا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام دو جور ما مامالي هبوا لقل ببرواكانا مامالي كان بديالوك مامالي كان بكردوا چون بيسلميني تنها الله حقا أوانا بتن أوانا ساختن اوانا هیچ سودکتان پی ناگینن، هیچ ضررکتان لینادن، با کردوا یا خو با دیالوگ، هم با تیوری دیالوگ، هم با یعنی کردواش چسباندن یا تیوریا، با کردوا سلباندویتی. ابینین که تی لعراق آیه هشتا نشود دروا، یا خو با شوازی که رازگوی راستر بلین، هشتا نکراوات دروا، چون که گشت پیغمبران که تی چونت دروا، يعني إذ يعني كراونة تدر إخراج ونك خروج بو تهجير بو ونك يجرب بو وكل شنها آيات جختك رتا ولا سروان بابتا كاتي بيشوي بيشي تدروا ياخو بكرة تدروا لعراق سي جور ديالوكي هم ديالوكي يعني لقل باوكيا أو كسورة مريم باسكا يا أبتي دوميان لقل قلكيا سيميان لقل جنابي باشا نمرود ملكي بابل هر سيوا سي ديالوكي كش ديالوكي لوجيكي ومنطقي بون إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام أول دبلو باي لاي بروردقار برزا زياتر يعني لبيس صفات بلكو زياتريش صفتي جوان بال دراوتا سر إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بس زياتر لبيس وصف وصفي جوان كراوة سايشي كراوة بولمونا بيوتراو إمام أمة صالح يعني كسي شاك ميواندوس مسلم ملك جبوب وفرباني خوا موقن دليكي يقيني هبو آرامي هبو حليم زور نربونيان بو أواه منيب قانت شاكر مؤمن من أولي الأيدي ومن أولي الأبصار لا أولي الأيدي لا أولي الأبصار شا بويا كاتب خواي قورا بس إبراهيم وإسحاق ويعقوب عن بوب كافر من أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني بهيزبون زور هيز يعني هبوه أو نية كان هذا سيان يعني هبو به أيدي ليرة دائما بس زور هيزية هيز يعني زور بوه إنجا والأبصار دوربيني بون زور دوربين بون إنجا خوانا بيه كان ها شاو يعني هبو به بس ونية إنجا مخلص إنجا مصطفى إنجا مجتبى إنجا خير يعني كسي شاك يعني ذو قلب سليم إنجا دليك بسلامتي هي إنجا يعني ملكوتي آسمان كان مزوي بيبشان دراوة إنجا حجة الله بلغي بروردقاري بيخلات كراوة تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه إنجا كريم سخيبو إنجا صديق زوز الرازقوبو جيقوي نبيبو لقل رسول شابو إنجا زمانكي رازقوي بيخلات كراوة خوي زماني راز بو انجا خلقيش براسي باسيان كردوا دواي خوي استايش كراوا انجا جعله علية پروردگار بلندي كردوا يعني بلوپايكي برزي بيخلات كردوا انجا هرشي عين اسمانا كان هميان شانازي بيواكن هميان شانازي با إبراهيم واكن عليه الصلاة والسلام او كاتي پروردگار كاتي باسي أم داستان من بوكا واتلو عليهم نبأ إبراهيم لو كانت إبراهيم فتايك بو جنجيك بو نازلين تماني چن بو أكري چواردة پانزا شانزا حفدة سال لو دورو برابو بي بلام جنجيكي زوزور بليمت زوزور دانا زوزور خاون عقل حكمت فتا وكل سورة ديكهاتو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام لجنجيكا قوربوا كتشنها دابو نريتي چوتيان هبو لبيرو باورا چنها خداي سختيان پرستو استيريان پرستو جگاوا چن بتيكيان هبو پرسشيان بو انجام ماوا انجا ملیکي شان پرستو سجدان بو ملیك بردو انجا قربانيان کردو بو بتکانيان بو پرستراوا کانيان قرباني روكي جاريوا دانيوالا روك جاريوايا نانا اجل مرو بزنو قاو جورا كان كردوتا قرباني جاري وايا مروفيا كردوتا قرباني بوهي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام هاتوا بشيوازكي زور زور عقلانا بشيوازكي زور دانانا هاتوا أو كشان هر هميان بن بربكا أو كشان نيالتوا نبت برستي بيالتوا نا قرباني كردن بمروف بيالتوا وكو ولديورانت لا يعني قصة الحضارة باز لواك عليه شيء عليه كاتي يعني من الله كان يعني كده قرباني كشي أنا كده قرباني كري أنا كده قرباني سري أنا برين يا أخو أهان سوتان لبردم بتكانا بلام أهان يعني جرا عليه هواري من الله كان كش كان كرا كان بدني تبلو دف كان كلي أنا دا أشعر رأيه يصير دني أنت كلي دني تبلا كان أبو خلق جيل دني أو هوارو فغانو نركون عليه من الله نهابو لبردم بتكانا أسوتين ران ياخو سرب الران وأكران قرباني إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بأمري خواهات أوشي نهشت قرباني كردن ببروفي نهشت كاتي مركي كردا قرباني لبري كركي إسماعيل عليه الصلاة والسلام أفرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم داستان وسرغزشتي إبراهيم يعني بو بجرو بو قلكت أي محمد أي بيغمري خوش بسمان عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكيو قلكي وت چدا پرستن طبعا أبي أجمل ليبي هني دستواجه هي أبي زور ورد بين لما مالا كردن لقلقا أيا أبي هي ما بسي باوكيتي راستوخوي يعني كبيوتري والد ياخو ماميتي ياخو كسكي ديكي لذا الرأي جواز من هي رأي كان لير باوكي راستوخوي خويتي والد بلام أبين لقرآن بهيش شوازك نهاتو كوالدي بي هرباسي أبكا أقل وردكاري قرآن يعني سير بكين أبينين جوازي كيزوري كدو لنوان والد لقل أبا والد بتاك ياخو بجوت هاتو بلام بكون هاتو شوك هيج كسك ليما والديني نيه والداني هي والدان مرفوعة والدين مجرورة باشا والديني هي دو باوكو دايكي راسو خوي هي من نام عثمان باوكو دايكم يعني فاطمة لقل محمد غريب أوانا بيانو تري والد والدة والد والدة أب وانية أب بتاكاتو بجوتاتو بكوشاتو آباء بو شوك محمد غريب كوالد ابن أبي منيشة بلام إسماعيل كبابير ما والد منية أب ما ماما بيوتري أب بيوتري أب باوكي بابيرم يعني آدم عليه الصلاة والسلام والدي منية والدي أمروفانانية كيسان أي شي أمروفاني أب أب إما أولادي آدمين إما أبناي آدمين ولد وي راستو خوبويتي يعني كسي كي دي كلا نيواني أنا نية من ولدي محمد غريبا محمد غريب والدي منا طبعا ناي باوكم مركبة بيكو محمد غريب يغنعوا بلام ابني محمد غريب شم ابني إسماعيل شم ابني آدمي شم عليه الصلاة والسلام هروها أمش أم والدة من هي والدة يعني راستوخو فاطمة دايكي مني دايكي راستوخو ما بلام أم هم راستوخوي وهم نا راستوخوشة يعني ننكم والدي مني بلام أمي منا أمي منا قرآن بوشي وازج جيوازي كدوتوا بوي القرآن نابيني كباسي والدي إبراهيم كا بس تنها باسي كيكا باسي أبيكا أما تقريبا أتواني بلي أماجيكي زور رونا كآزر والدي نبي أبي بي يعني باوكي راستوخوي نبي باوكي راستوخوي نبي بو بلغيه كمان هي كسيري قرآن بكين بونمونا أبينين أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت كاتي يعقوب بيغمر عليه الصلاة والسلام لسرمر قابو الرولكاني كوكر دوا في فرمون إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي برولكاني فرمو دوائما چدا پرستن قالوا نعبد إلهك پرستراوي تو پرستين خداي تو پرستين وإله آبائك همان أو خداي كخداي باوكو باپيرانتا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أمانة بابيتون لكاتك يعقوب كوريكي كوري إسحاق إسحاق باوكيتي أي إسماعيل إسماعيل ماميتي ناوي أبي لين راوة إبراهيم إش بابيريتي ناوي أبي لين راوة ناوي أبي لين راوة إنجا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي ديالوكي لغل باوكي أكر باوكي باوريني هنا باوكي توربولي أو كاتا أميش بنرمونياني خوي فرموي سأستغفر لك ربي أباريموا لبروردگارم كليد بوبوري كليد بوبوري بروردگار ايش دوايا فيريكا بشان دا نابي بو كسي مشرك بباريتوا كلي خوش بي بارانو بو كسي مشرك نية بلام تازا وعدي ياوا بويا وعدكي هنا جي خواي قورا ازني ياك وعدكي بينتا جي لبروردگار بباريتوا لي خوش بي وقسقي راز دار جي بويا هش تامجيسي بجي نيشتوا لقل قومك يا كوبو توو إن جاب باب كشي لبي لو كاتا باريتو فرمتي واغفر لأبي واغفر لأبي كاتا لقل قومك يا ديالوك كاباب كشي لبي برورد قارب لباوكم ببارروا لباوكم ببورة چونك باوكم قمراب ولا قمران هو پروردگار شفرمي چي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أفرم بارانوي إبراهيم بو أبيه بو باوكي كوتما راسوخونيا أفرمي لبرو بو وعدك يابو بيمانكي بباوكي يابو بيمانكي هنايجي بلام كاتي بو يرون بويا ودجمني الله يتر إعلاني براءتي لكر إعلاني براءتي لكر تولى من نيت من لتونين بلام أبينين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقل وشا كبوي رون بوتو بما يعني آزر كدجمني خوايا إتر وازي لبارانوه هناو بو أو بلام باراوتو بو والدين بو باوكو دايكي راستو خوي تاو ساتي وفاتك أكو لسورة إبراهيم پروردگار باسا كافر ميشي كإبراهيم فرميتي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سواز بو الله كلتمني قوريا إسماعيل إسحاقي بي خلات كردم يعني إسماعيل خلات كراوا إنجا إسحاقي شي بي خلات كراوا إنجا فرمجي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بلقي لسروي كتامر دوا دعاي كردوا بو والدين بلاموازي لدعاء هنا وبو أبي كواتا آزر يعني أبا أبيش أكري مامي بي أكري ماموستا بي أكري بيغمر بي يعني ما بس من آزر نية وشي أب وشي أب لقرآن يعني بو مام وتراوة وكويسة وتمان إسماعيل مامي يعقوب كشي أبي بو بكارين ري إجا أبينين وأزواجه أمهاتهم خزانة كاني پیغمبر علیه الصلاة والسلام امهات ایمن بلا والدات ایمنین ایمن نبو بلا اما امی اصطلاحینیه او امی کراستو خو ایمی بی که پیوتر والده والده ما نیم بلا امانه ام اکره کسی که دی که بی لبر پلو پایا یعنی سرو کی ولاد یعنی اگر دلسوز بی پیوتر باوکی ملت پیغمبر باوکی گلکیتی ها وشی باوک اب بلا من کردیا جیانه کرتاوا يعني قبل قل والدة جانا كراوتوبون منش همو جارة كلم علم باوكي بلا ما بس ما باوكي راستو خوي نية بوشي وازا فرموي بقلكي لقل باوكي ايوه چه دا پرستن اوانو تيانشي قالوا نعبدو أصناما اما چن بتانك دا پرستين فنظلوا لها عاكفين بردوام بملكتشي امينين يوبو بتكان ملكتشي بتكانين جرائلي بتكانين اللي دا عازة كانوا وشي صنميش لقرآنه وشي تمثال هي وشي وثن هي وشي صنم هي تمثال دو جورة تمثال لنمونه وهاتو لمثل وهاتو يعني تو كسي كتي باوكت اچي وينيكي بوكيشي يا خو بيكريكي بو داتاشي لشي باوكتا ام بيوتر تمثال او جورة تمثالانا بيكرانا دو جورن جوري كان بو پرستن نية جوري كان بو پرستن نية وكو سليمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي پروردگار جنوكي بورام كردوا جنوكي لجير دسيا بونكاريان كردوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل افرمي جنوكا كان چيان بو دروسا كردن پيكري بو يعني سليمان دروسا كر او پيكري كخوي حزيليه كا بو يزانان لباسا كنالانشي پيكري شيري هبو پيكري يعني هنده آجالي هبو پيكري جوان جوان بو يدروس كراوا حزيلي بو عش يعملون له ما يشاء اوي او بيبت بو اندروسا كلتي لمحراب لتيش لتمثال لبيكر لو كاتا عادت نبو بيكر عبادتي بو بكري او بيكر انش عبادتي ان بو نكرا ومجوريا كميان جوري دوميان بيكر كي عبادتي بو بكري وكو بيكري بوزا يسا عبادتي بو بكري وكو بيكري لا تعزى عبادتي بو كراوا عبادتي ان بو كراوا وكو يعني بيكري هركسك بخواي بزاني عبادتي بوبكي عبادتي بوبكي أما لتمثال وأقرب وشي أبيتا صنم أبيتا وثن أبيتا صنم أبيتا وثن بلا تمثال بلا كعبادتي بوكري أبيتا شي أبيتا صنم أبيتا وثن أبينين لقرآن بيروزا يعني همان أو بيكرانا ناوي تمثاليا لين راوا بلا دواي أو كعبادتي بوكراو بوتا شي بوتا يعني صنم بوتا وثن. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إن جدوي وبيتا وثن أبيتا صنم بروديار فرمجي. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. تماثيل بوبتشيب وأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وتالله لأكيدن أصنامكم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كاتي موسى بيغمر بروردقار رزقاريكا خويو قلكي رزقاريانكا أو كاتا قلكي أتشن لاي كمالكي بتبرز بتيان هي عبادتي بو كانوا ان شاء الله دتوش شان بتكمان بودان با عبادتي بوبكين اصنام اجعل لنا الها كما لهم الهه. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام بروردغاري شفرمي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. ابراهيم فرمي انما تعبدون من دون الله اوثانا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لا يتكي ديكا وتيان بتانك ده فرسين بردوامشين لويك ملكتي أو بتانبين يرايليان بين باشا يهو ملكتي فرماني بتكانن آيا روجك بستوتان أو بتانا قصتان بوبكن ياخو جوان لقصي يهوية يهو أبينن أغان لتانا نخير هيتشي وانيها بو إبراهيم بيغمر يخسر بيانا فرمي كاتي أوانو تاني من ملكتي أو بتاني بردوام ميلة برسني أو بتانا. قال هل يسمعونكم استدعون أيا بتكان جيان ليوية كاتي هواركا بانكا باني أوان بيان باني غير أوان بي استدعون نيفرموا تدعونها استدعون كاتي بانكا أوان بن يعني غير أوان أوان جيان لقصي يوية. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ياخو ستان بيجينا أو يضروا ياخو زرتان ليدا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نخير إيما باوكو بابيران من وابيني و أوان وا يعني كردو كاري وان كردو سجدان بو أمبتانا بردو أمبتانا بخدا زاني و عبادتي يعني بو كردون إيماش واكي لردا قرآن سرنجمان سرنجمان رأي كشي بو بابتكي زور هستيار ايوش اوية چاو لگري شوان كوتوي كوراني باوكو باپيران شوان كوتي زور بي خلقي چاو لگري نابي مروف پروردگار عقلي بيبخشيو ابي عقلي بكار بين بعقلي خود بيركرو نك بعقلي خلق چاو لگر مبو بتايبتي لبابتي عقيدة لبروي باوكي بتبرزوا أبيش بيه بتبرزه لبري باوكو باپيراني نزانبون أبيش نزان بيه لبري باوكو باپيراني سمكاربون أبيش بيتا سمكار شتوانية بير كروا پروردگار هر ايكي قليما برپرساتي تايبتي هي إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا حد چي لأسمانا كان هي لزويا هي هموي ببندايتي أقرتو بولاي خواه لأيتي ديكا جخت خاطر سروي كمسؤولية تاك لتانا برسينا فردا بتاكيت نحزبكت نكون ملكت نقلكت نولاتكت هيتش فريانا كون خود بتنها أتشي تداد جاي بروردقار محاميشنية بريكاريشنية وكيلنية سروتو سامانة بدزنية هيتش اللي ورناجري فيدي اللي ورناجري تكاكارنية خود بتنها أي برواداري يعني ببرواي برسالي لسر إيماني خوت إيماني باوكو بابير فريادنا كوي رازبن يعني هالبن خود برسي بوي لقرآن هشتاو دو جار وشي أكثر هاتو بشي كان باسي زوريني شتا أمكا كان بوي نمونا ميرات بلام بشي كي زوري باسي زوريني مروفكا لهمو جيغايا كباسي زوريني مروفي كردوا با زن باسي كردو بخراب باسي كردو سريا ما يتعنب كان بل أكثرهم لا يؤمنون زور بيان بروانا هنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون زور بي خلقي سواس غزارنين سواس ناكن وأكثرهم الفاسقون زربين فاسقين وأن أكثركم فاسقون زربين وش فاسقين وأكثرهم لا يعقلون زربين عقلان كراناكا ولكن أكثرهم لا يعلمون زربين نزانا ولكن أكثرهم يجهلون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما يتبع أكثرهم إلا ظنا زربيان تنهاشوني قمانكون وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله أقر شويني زوريني خلق بكبي للرقاي الله لا تدن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حرشن بتبيو سور بي لسروي كخلق باور بيني زور بي خلق باور ناينا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زور بي خلق باور ناينا بالله إلا أنا مشرك نبن يعني إلا أنا مشرك وأكثرهم الكافرون زور بيان كافرا فأبى أكثر الناس إلا كفورا زور بي خلق كفريان هل بجاردوا ولكن أكثرهم للحق كارهون بلام زوريني خلق رقيان لا حقا فأعرض أكثرهم زوربين بشتيان لحق كردوا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين بيشوان زوربي خلقهم رابون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سزاي خواب بسر زورينينا تشسباوا شنك بروايا نهيناوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بلكو وانا عبادتيان بوجنوكا اكر زوربان باوران بجنوكا بو عبادتيان بوكن يعني باوران هبو كجنوكا خدايا نكبه بنيان كان اكثرهم مشركين يلقون السمع واكثرهم كاذبون زوربان دروزنن ام تحسب ان اكثرهم يسمعون ويعقلون اي وازاني زوريني خلق ابيسن يعني سود لقسا ورقرن او يعقلون ياخو عقلان كراكن نخرج ديوانيه واكثرهم للحق كارهون بوي بيغمدي نازاليش ما نفرمي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس وأحسننا وإن ظلموا ظلمنا أفرمي شو لقر مبل لقل خلق يابلن أقر خلق شاكيان كني مش شاكيكين قر ستميان كر ستمكين نخير لشاكي لقل خلق أبا لبيرو باوري باشا لقل باوكو بابير تابا بلام لستميانا لقل يان مبا لخرابيانا لقل يان مبا لقل خلق كستميان كل لقل يان مبا بيغمدي فرمي بلام ومكن اشتوا مكن وطينوا أنفسكم بلام خوتان ورابينن إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أفرمي أجر شاكيان كريوا شاكب كان أجر خرابيان كريوا استمنكن وخرابا نكن إن جاد وياوا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام رويان تيكاتو كاتي أوان دان بسر أوانين جخد لسر واکنو که باوکو با پیرانیان چیان کرده معنیش ای کنو شلم کیرم شونی باوکو با پیرانیان کنو نک اوی که بتکانیان گوی بیسی قسکانیان امان بن یا خو زرلیان لیبن یا خو سودیان پی بگینش دیوانیه بلان باوکو با پیرانیان چیان کرده امانیش باو شوازه او کار دوباره اکنو دواتر ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیانه فرمیم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين آية بنيتانا أوي إوا باوكو بابيرانتان باوكو بابيراني بيشين ك برسوتان أوا دجمني منا دجمني منا إوا تشتان برستوا باوكو بابيراني بيشينانتان چیان پرستوه؟ اوانا دجمنی منن تنها پروردگاری جهانیان نبی تنها پروردگاری جهانیان نبی اما چند خاله کی تیایه؟ خاله کمیان ام خدا سختانه یوا خدای کسیه هر کسی بو خوی خدایی که داتاشیوه یای خدای نوچه ایکه لنوچه که خدای اکتان هی نوچه که دی که خدای که دی که هی یا خدای جاواز جاواز خدای که باران خدایك بو طول سند نوا خدایك بو بخشيني رولا اي خدا بو زمنك خدا بو زمنك يتر باشا كوات خدایك تاني ايوا بو همو زمنكان بي بو همو شوينكان بي بو همو كاركان بي بو همو چینه کان بی بو همو جهانه کان بی اما خدای ایوه خدای ما رومالات تان نیه باشا بلام ایمه شوینی خدای که کوین پروردگاری جهانیانه پروردگاری زمانی پیشوه زمانی استای زمانی دهاتوه پروردگاری گشت شوینه که گشت شوینه که هیچ جگاه که پروردگاری مروه هم مروه نک تنها پروردگاری خومو خیزانه کم پروردگاری خومو گله کم پروردگاری خومو ملت کم پروردگاری خومو بلات کم هاولاتیان نه نه هی همو مروه بلکو پروردگاری گشت بونه وره پروردگاری آسمانه کانه پروردگاری زویه کانه پروردگاری حساره کانه پروردگاری استیره کانه پروردگاری جهانی عجلانه بگش عجله کوه پروردگاری جهانی بالنده بگش بالنده کانه پروردگاری مرومیروه پروردگاری هموشتیکه همو بونه وره همو بونه وره رب العالمین پروردگاری گشت زمانه گشت بونه وره گشت شوینه گش چمکیک گش تایبتمندیه یعنی او پروردگاری باران پروردگاری یعنی رزق و روزی پروردگاری یعنی بخشینی منال پروردگاری لستاقی نه یو جاتان کرده تو پروردگاری من پروردگاری هموشتیه که بس تنها او دجمینی منیه ایتر گشت پروردگار ساخته کانتان گشت خدا ساخته کانتان دجمینی منن الارده اعلانی ولو برای کدو ولا بو الله برآد لقشت معبود كان جگه الله نبي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين خالدو مشان دجمن أيوه زر لدجمن با دجمن قازانجي را أقري لدجمنكي دمنا وجارم ما من دجمني بتكان تانم خدا كان تانم أواني دجمني منن دمنت يان نبي منت يان ببوشيك با بمكوشن دي الله بازرم لیبن دی الله بنا خوشم خن دی الله بزن چی تو انم بکن بتکان تن بزن هیچ دستوراتی کن هی زرم لیبن رزق و روزیم لیب گرنا و بم کوچن بم سوتینن نخوشم خن پرو سرورت سامانم لیب سن نوا چورم کن کرم کن گوجم کن هزی قاتم لیب سن نوا هزی بینایم لیب سن نوا هزی بستنم لیب سن نوا رول کنم بمرینن بالکو با پیرانم باشا زر اللوان بن بزامن شيء توان من التيان نبي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين جنجك أو ندب غيرة أو ندب هيز أو ندب بمتمانة ببروردقار فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إيه إن جاد واي وايد إيه باسي أو بروردقار الجهاني أنا من بوكا الذي خلقني فهو يهدين أو بروردقار من يدرس كردوه هر اویش رن مای مکا باشا او بتانی و اندروس کردو نه والله یم خوم بتکان و اندروس کردو سر گل فجار یبکا کواتا اوان یم اندروس نکردو اوان باو کو با پیران تنن دروز نکردو اتر عبادت یان بوکن ک ایو اندروس نکردو د صلات اوان نی رن مای تن بکن او بتا کتیبه کی بوناردون او بتا فرمان تن پیدا ک هنی کار انجام بن هنده کار ممنوع حرام انجامي مدن شتوا هي برنامه هي بوتان شرعي هي يعساي هي بوتان نا والله پروردگار جهانيان يمي دروس كردو رين مايش مانكا رين ماي مانكا پروردگار جهان بلام سخت كان خدا سخت كان د صلات يعني اگر هموشان كوب كيتوا د صلات يعني مش يك دروس بكن وي پروردگار فرميتي يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له او خلقینا نمونه اکتان با باسکری باشا دورن با گوی دل گوی رایالی او نمونه بن این الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له او بتانی او عبادتان بو اکان او خدا ساختانا اگر هر همویان کو بکیتوا ناتوانن میشیک دروز بکن اینجا افرمی و ای یسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بتيان لخورما درو سكرت ميشك الروي كمك شيريني أبرد باشا دي أو بتانا ناتون برقري لخوان بكن أقر شتيك بتكانا وبي ميشك بي ليان بسنه آيا توانا برقري لخوان بكن تصلاتيان بسر ميشك يعني ميشك ناتوانا ميشة دروس كن ناتوان گرمیش شتی کیش لسندن لیان بسنو او چ خدای ک ناتوانه برگری لملکی خوې وکا او چ خدای ک ناتوانه میشه دروز بکا بلان پروردگاری جهان او جهان مو دروسکا الذي خلقني فهو يهدين انجا اگر خدا نبی یمش د صلاتی دروس کردن مانیه خدای گور رین مای شکا او تا رین مای نکردوین بتوانین هیل کیک ل دو سیدن ک جودن ک گنم دروس کین بلام رین مای مریش کی کردوا به دو سیدن ک جو توانی چیپکا هیل ک دروس کا هر چی بلیمتی جهان هر چی فیلسوفه هر چی پزیشکا هر چی زانای گوری جهان هر چی عاقله لیکن مروف و تادو امروف همو کو کروا بله او مشت جویه هیل کم بود روز که هیل که کش جوچکی که تی ده بی اتوان دروسی کن؟ نه اتوان دروسی کن مریش که کو کاره که با امری خوا مریش که نزنه چون دروسی بی اگر هر چی بلیمتی جیانه هر چی زانه و دانه جیانه هر چی پزیشک و زانه جیانه کوب که توا پیان بله اما پوشه اما گجوگیه اتانمه لم گجوگیه لم پوشه شیر درست کن اتوان درستی کن نه اتوان مانگه درستی کن مرک درستی کن بزنه درستی کن بزنه که گجوگیه خواه پوشه خواه ای که تا شیره کی پاک شیره کی خوش بطام سرد له همینه فینک له همینه لزدانه گرم اما چیه براسی؟ نو او همو خینو پیسایا او شیره چون دروسه که خوشی نزانه الذي خلقني فهو يهدين کسی که هدایت تا دا رین مایی تا که رین پشانه دا که توی دروس کرده بی الله منی دروس کرده رین ماییم پیه بخشه رین مایی سی جوره رین مایی کن بو گش بونه وره رین مایی او مریشهی کردوه که چون بتوانه لدن که جوگه کن جو کن دن که گنمه کن بتوانه هلکه دروس که که جوش که تی داوی رین مایی مانگایی که کردوه بزنی که کردوه که لو گجوگیای بتوانه شیر دروس که رین مایی هنگی کردوه چون بتوانه هنگوی دروس که رین مایی میرولهی که کردوه چون بتوانه خواردن کوب که تاو بی پاریزه که روح هلنینه او دن که جوانه که کویانه کنوه رین مایی کردون رین مایی گشت بونه ولی کردوه اما رین مایی دنیاوی رین مایی اخروی بیان خیط سر رگه راز امش بو یعنی همو گله که پروردگار بسی ثمود من بو که فرمی هدیناهم فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى حتى ثمود شدائد راوا ابو جهل هدائد راوا یعنی رگای پیبشاند راوا جوری سیمیان اویه دسی بگرید بخیط سر رگه که تواو اما یعن بو کسی که بیه بیت يضل من يشاء ويهدي من يشاء هر كسي هدايتي بوي هدايتي داتي هر كسي قمرائي بويت قمرائي في خلاطك والذين اهتدوا زادهم هدى اواني اخوان رقا هدايتي عن قرتبر اخوان قور خصني سر رقاك هدايتي زياتري بي بخشين بو يفرمي الذي خلقني فهو يدين صفتي ام پروردگارا چن صفتي كي ديكا هي هلا قرين بو حلقه كي ديكا يا ربي اخوان بو خاطري ناو جوانك انا بو خاطري اسمي عظمة يا ربي قناه منزور اللي من ببوري يا ربي يا ربي يا ربي عقل من زياتر بكيتوا دل من زياتر بكيتوا بوهوي زياتر قرآن الخوش بوي زياتر القرآن تي بكين يا ربي يا رمتي من بوهوي زياتر شويني قرآن بكمين شويني بياني خود بكمين يا رب العالمين خوي يا ربي بخاطرين وجوانا كان بخاطر اسمي عظمة يا ربي همو مسلمانك يا ربي صراطي مستقيم زياتر بخلاتكي يا ربي بردوامي بخلاتكي لسر رقي راز بقاتا لاي جنابت يا رب العالمين يا الله يا الله يا ربي فردوس ما بي خلاطكي يا ربي دور ما بخيته ولدو زخو لتور ريت يا الله يا الله قمران هداية بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

لا يادي لدايك بوني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من صلى الله تعالى عليه وسلم.

لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خواهي لسر به جي خويتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

0: ذكركاني إوران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرزقويا نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل رجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پرورد قال: صد حسنات وشاكي بودا نسيو، صد قناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پرورد قال: تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم
قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

شاء الله الله الله الله. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بند لبندكاني خوانا بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي بيروزي خوتنان بجويري شاري سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عليك يا

سيدنا يا

0: بسرانی برزو خوشویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین ده. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خوالي به دقيارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي دآيتي سرتاي سوري الكهف لبركة أوال فتنو آشوبي دجال دبارزري ولا الرواية كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشوى مسلم قراويته وهروها لفرمودي كي ترداد كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه او بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا او دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا

آلهة آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من

ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام
الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما

فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورا جاوزا كاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایو.

أبارينو لخوا خواب مانكا بأسباب هداية إلى هذه الخويتي ناصر هالخوايا بلا مجاهدة كان كدفع لدينو بيامو شريعتك إخوا كان خواي جل جلاله خوي سريانخا خوي يرمتيانا دا خوي كومكيان بيكا أقا خواي يرمتيانا دا خواي انشان بو ناكري ببي خواي انش ناكري لبرو اما نخوش شکده چین بولا دکتور که خواهی گارم بخاطی اسمی عظمی بخاطی ناو جوانا کانی خوی کمال خوش کبرا من هن لش ببارن یا عملیاتی هن کلو یا عملیات کن خواه بخاطی اسمی عظمی شفای بر رحمت و بپلیم بولی کاتر شافی الله بلام دکتور کان اسبابن یعنی تو هن نبزانی بلی ام دکتور نبای فلان کسا مرد شیوانی حیاتی او زلاما اگر طابی حمو دکتوری جیان دیسر بیمی ببری دكتور بارز كان زور جار خوان فرميانا وتي امن جارق لا لاي نخوش يبو برحمت شو شخص كاتب وتي اقد درزيك بدا هزاد نادي سويسريا اوكاتا يعني بلا يوكو سبلا بدا مليون يستبي يا بدا دفتر بي وتي درزيك اقد بوانا بي بوان بينا بيدا لم نخوش بشكو لما ردرز قاين فرميانا توانم دا صلاة يما محدودة حتى ها في غمري أكرم عليه الصلاة والسلام ككاتش يتوبو إسراء ومعراج كالخواي قورة دعوتي كن تاكو سدرة المنتهى لو زيادة نيتواني وبرو حتى جبرائيل لحد يخوي زيادة نيتواني برو كواتا حموشتك لم شرعا سنوري دا صلاة دياري كراو بلام سنوري دا صلاة خواب بحد وحدودة باشا يعني وهو على كل شيء قدير عقيدة ما هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم أول وآخر ظاهر وباطن خواب بهم وزناه أما نعمته كاتا أجر إما أم عقيدة جوانا با كمان هبو أو كاتا بكتور بي الله ينشي لعات الكرسي كمان ها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني أبي خواي رب العزة ريقا بدأ بأهل شفاعت شفاعتك أيها أخوارك إن هذا نابيت يبرو زور قرنجة زور مهمة يمل حقيقتي أم بيامتي يبقي يعني يكس لم كوناد صلاتي أيش خواه أيش الله أم الله أو بيغمران عليه الصلاة والسلام معجزي داو بيان أو لياو بيان شاكن كرامتي ياو بيان اما حقيقتي اكو انكاري لي ناكلي باشا سيريك اما زول قرنقا اما لا لحقيقتي ام بيام جوانا لا حقيقتي ام بيام بيويني تيبقين بو سيريك العزيزة كان والله يا حزتي عيسى مردو يزينو كروتو خوينا خوي رب العالمين يا رمتي داو بأمر رب العالمين مردو يزينو كروتو بأمر رب العالمين بإجازة رب العالمين نابينا يتشاكدوتو نابیستی چاک دو تو ناگوی چاک دو تو کم اندام و خواهم پیدایستی تایبتی چاک دو با امری رب العالمین با امری رب العالمین داوی سفرکاکا با امری رب العالمین صالح پیغمبر لو برده حسنیه نتا اینا هرچی مخلوقی سر ارزا کوبیتو ناتوانی لا برده حسنیه نتا درو با امری رب العالمین پیغمبر من شقاکا باشو با امری رب العالمین انیوان پجکانی پیغمبر احوال قلیه اما نه يعني ابي امو وانا زين شخصك اخويتي نا خواد صلاتي اداتي خواد بردي لسر شاوي كاق احمد الشيخ لابردو خواد بردي شاوي لسر شاوي شيخ خاني بيار لابردو خواد بردي لسر شاوي شعب القادر قيلاني لابردو خواد بردي شاوي لسر شيخ حسن البصري لابردو خواد جلجا من لطفي نوانو لقال يعني يارمتي داون نبرو اما زور قرنقا كا يمن لم حقيقة تتيب بقين ونزعني خلقك أتواني أعياذ بالله إيش يخواب قرر سيواني أها سيريك جار القرآن فقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير باشا انجا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او اخوا في بخشي بخوا كزنات وانا منعك او اخوا منعك الكزنات وانا بيدات اما ام ام اكيد خوزقا او لو اكيد جوانا او تيدقشي لو اكيد باكوا تيدقشي يعني حقيقتي بياما كمان برون دبو انجا او كاتل باشتر وشاكتر لزد لإيمانة شيشي بلان اسا او خلقه وا تصورك

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وبركاته عليه. فيقول عليه الصلوات والبركات: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مسلمان برزكان براو خشك إيمان داركان سلام ورحمتي خواي مهربان برجة بسرتانا وبسرمانا أمر فيك وأتينا خزمتي باسيك بواريك تر كأويج باسي نعمتي زبانة وآسواركان زبانة تبشوي أريني تبشوي نريني برزكان زبان كبريتيا للاي ايما لم باشا قوشتا لم همو قسو باسا لم همو توانا لم همو هوسوراندنو جموجولا لم همو كارابونو فعالبونا ام زبانا اكيكا لنعمتكاني پروردگار اكيكا لخلاتكاني اسمان خواهي قورننو مخلوقو جانداركانيا بمروفي بخشيوا بو کومل مبستی گران قدر و پیروس که ابه ایم ایماندار لو بوارانا بکاری بینین نابه لبوارکانی تری خراپا بکاری بینین که بیت مایی لناوچونی سر و مال و جین و دین و جنگی دنیا و قیامتی خو مانو خیزان و کومل مانو امو او بوی پیویست اگام لیبه که اما خلاتی خواه و نعمته نابي وهاب كاريبين بيت نقمت بيت نقبت بيت نهامت بو دنيا وقيامت كهسمن بمكر يتر ضبطي اكين ضبطي اكين ازانين چون بكاري اهينين لكيا بكاري اهينين بو چي و بو چي مبستك بكاري اهينين اگر او چارچوي بوداننه تو تربيتي نكي او وكو سياري بسكان وايا الروا الروا تا تو ادابا چارو چولا و ملي تو اشكيني ولا ناود ابا اگر تو او تربيت نكي او مالي تو كاول اكا نق مالي تو بلكو كومال قهلا وشيني تيكي اداب شر وشور رقوقين فتنه ومحنة همو جورا نهامت نقبتي كان بلاو اكاتو و فخشي أكاتور ناوكم القدا تعبيت كالتشر وثقافة بخلقك أمزبان زور قرنة لهدو الروك ومهمة بويا أوانيك باو بافير عقل كاني خومان بون همو جار بيانان زباني خوان قطو تيان زبان آمان أوش بروبومي فرموديك خوشويس عليه الصلاة والسلام كأفرمي همو أندا مكان لميشكو لچاو لبيو لدسو لقاچوا لدله ولا روحه ولا نفسه وام عندما نتيقرا هم بيانك هلسن الان زبان بك بخاطري خو اقل لمن به تو چاوساق پيشواي ايمي هم من بسرين بتو بوشيني خراب ما من به بوسر گفك وملش كاندن وزبدان ما من به اقل لمن به فعلا زبان عنوان انسانه تو او كسا ابيني او شخص ابيني نازاني چما عليك او چبا زارو دنياك تاقسك كقصي كت أزاني عقيدي فكري حزي خواستي ايدولوجي أفكاري هوايته حزو أمانيشي بهي زبانو أم زبان لافيته وكتشن لسد دكان لافيته نسراوة بهي أو لافيته أزاني أم دكانة چي تيايا چي عرزكا چي پيشكشكا چي أفروشة أو لافيته نبي نازاني لناو چي هي وكي هي چي باسا زبان العنواني إنسانا وزبان أزاني أو كسا كسا يانا كسا او كسا اهلا يانا اهلا او كسا فسنا يانا فسنا نارسنا ام زباني ارايج لو ادا وغزارج لو ادا بوهي ابي ايما دائما زبان من اقاما ليبي اجينا او مالي ايما يرانكا بوهي هرزو شاعر ام راسي زانيو با ايما وبخوي فرموا احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك إنه ثعبان. أقال لي بأمارة ندقز يشنك أمام مارة. ماريكي بأمانة.
اگر فریان نکی و نی بسیته و زندانی نکی با کیفی خوی بیت در و بلای راس و بلای شفا بگزه لپیش خود گزه چون که نزیکترین کس لزبان صاحب زبانکه اگر او بتوانه او هم عالمت اکبر بده و شر بنیت و بگزه ای قابله ناتوانه بتو ناویره که نزیکترین کس لتو لزبانکه خودی جا اگر بتوانه بملا اولادا مال کاولکه ای ناتوانه مالی تو کاولکه پیش عالم لبر او واحسب کمارا بویا عبدالله کریم مسعود فرمایش تکم نبینی و ال دنیا دا شیاوی زندان کردن به و کوزبان اگر شته هب مستحق زندان به بزبانه الان بو ال چون که لناو شیدود دانا و ات شیدو حرس زندان کراوه شیدو حرس شیدود دانا کمان او جرنا ام شویلاکو ام منطقانا دوباره زندان کراوه و ات سیاجی کی تریشی بو کراوه شوری کی تریشی بو کراوه او جاهر و کماری تدروا خوت گزی او گزی فتنه ان یتو بلا ان یتو تو بلای کم بودوز نو ل تاریخ و لکون و لنی دا لنا و مال و خزان و کوملا لنا و حزب سیاست و اداره و فرمان رایدا شی کم بودوز رو که شو قران ک زبان دروسی نکد بیا زبان دروسی نکا حموی خطای زبانه و او اندامانه هم یلن فریام امان اگا لمان به فعلا همیان بسون بزبانه و براسی زبان اگر باج بکاری بینی یکی که لهر نعمت و خلاط گورکانی خوا اگر تربیتی نکیتو اگر اگر لی نوی ابیت نهامت و نگبتی کی وا هموش یکتی کدا و همو دسکوتو سرمایو دسمایکان لدس ادا جاو انسان او ایمان بوی او حدیثی خون مو افرمه ایمان انسان بسراو بدلی و دلی بسراو بزبانو کوابی گشتی بسراو بزبانو ام زبانه عنوان انسان او اتملی تو اشکین ادباب دوزخیا بر سکات و ادباب بهشتی برین صحابه پرسی فرمی یا رسول الله تو او نباسی خطورتو زرر و زیان زبانه کی بوچی اوی که ایلین بزبان خواهی گوره لی پیشان اومان لسر اکا لگل اوانه لی پیشان لگل اکا لسر همو قصه که لدمان داری محاسبه هی فرمی ایمال اوابه مگر خلکان که بسر و اسنن او جهنم ليش ابن ونا قولاي دوزخ همي فني زبانيه وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم كوابي ناينا وحصاد واتوك الدراسه ما رنيتوا قالت قل ما هندسوا بيمان هم ارنيتوا وهو زبانه زبان دو جور ايشكا يا ادباب بهشت يا ادباب جهنم يا قوره بسكاته ويا نزمه تكاب اسفل السافلين لبر اوا ابي مسلمان اجيد زباني به میشو بخن نوا هی کانو نیه بپرسن ببیسن بخن نوا بزنن مساحی کار کاری زبان چند زور آوانی که زبان نپارزن بوی براسی ابی بی پارزی ابی زبان بپارزی داشتی باش رو بکاری بینی بوی فرمی من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت هر کس باوری بخارج دعایه بخشی باش که اگر خشی باشی پیان کراو نزانی خشی باشی نزانی با بیدن بی قاوه دو موقف هيا قصه كدن نشتي باشو كاتي باشو مبسي باشا و بيدنگيش كاتي كا شتي باشنية و مجلسه هي بيدنگية بيدنگيش موقفة بيدنگي اعتبارة تفكرة تذكرة قورهية بوية وتراو السكوت من الذهب بيدنگي عالطون و زيرة قوهر و ياقوتة اگر او مجلسه هي او نقصي تاكي اشيت هند مجلسه او بيدنگ بي او شنو هذا او ترابي او غيبتك او بختانك او حكايتي ما لا يعنيك حل اخوك وتثنا او زلك او شلك او الروال قل من شكاوان برو من شكاندن تولم كاتا بي دنجبي او بي دنجي غورتين تربيه ودرس بو كسانيد كدم خنه مش يكون لهم باس خاصه يكون نو وقت واهي الاخو موضوع كس طرحك كاك همي بهر شهر بلو بي خواسي اكون ناوي ببي او ربتي بوانو بي ببي او بكلك بي ببي او بو دينيان بو دنيايان بو مناليان بو إسيان بو دهاتيان باش بي بلكو بهمو بيوري الزرارة كشي يخوضون مع الخائضين اما يكمل إنسان أشكي بوي أبي لهندي موقفة بي دنگ بي بي دنگي قورتين درس و تربية بواني كدما خنهموش يكو لهمو باسو خاسي أكوال نوا كأفرمي وكنا نخوض مع الخائضين اما يا هي ما هي هلا خو داني شو نازن شو بعسى حر أبيني خسأك أو جوي أجري أو تشريك أو
دمی تی اخا اخن نابی کاکا آبیتو لهندی حالتا بیادنگ بی که بیادنگ بوی خلقیش اپرسی ام کابرا جیر خوینو هر بوچی بیادنگا هر بو دا اصلا که بازی که عقل بیتا اللہ دیارا او باشا بوی بیادنگ بو کابی بامنش بیادنگ بم او درس او تربیتی اوانی تره ایسا ام روشگاره دنیا بچی کاول بولم روشگاری سوشیال میدیا و ام انترنت و اشتبه راسی زبان ام پنجلی دان و ام اسپی کجیه و کبازی خلق علی هر واقعی تو واقعی عمر و چاو و عقل و فکر و گشی روی اما همی برو بومی زبانه جا خواهی گوره دوائی قرآن فرمی علم القرآن او جا فرمی علمه البیان علمه البیان دوائی قرآن هاتو دوائی قرآن نعمتی قرآن او جا بیان جا بزان بیان چن مهمه لناو همو مخلوق کانا هر مروف اتوانی قصب کا بیان بیان واتا در برین خمکانی در بره بشعر بنوسین بپخشان بتابلوی کی رنگین و سنگین بخطبه یک بوعظ بامشگاریه بمهمو خیر و بری که لزبانی باشا هایا لدلو فکری خلقی باشا هایا علمه البیان بیان زور مهمه ام هم مخلوقا گوره بگره هیچی بیانی نیا انسان نبه تنها خواهی گوره ام خلاعتی زبان و بیانی بمروف داوه و یا ابن مروفش مروف بی ناوی خوض مع الخائضین زور مهمه تو حد تنها توی اتوانی بلی آ بلی نا بوشتی باش بلی بلی بوشتی خراب بلی نا برابر به ظلم ستم ناداد پروری کشتن برین حتی و خسن بیورجن خسن داگیر کاری کاول کاری دزین و جردهی و درو دلسه و بختان بی بلی نا بین اویه برابر بشتی باش بلی بلی اوکی اوکو الان بویا بیان نعمتی خواه شان بشان قرآن حتی قرآن بشکل بیان او همو نحو صرف و بلاغ و امان دان راو همو بشکل بیان قرآن بویا بیان لدوی قرآن و هاتو اوانا اتوانن لقرآن تبگن و پخش قرآن کن که بیان یان هيا دو پیغمبری خواه بو هدو کی برا من حضرت موسا و هارون حضرت موسا فرموی که خواه فرمی برو بلای فرعون انه طغا فرمی من ناتان بتنها بچم چونکه او زبان پاراوی که هارون ابرام هیتی من نیمه او لیزان تره او زبانی پاراوا او روان زان و روان بیشتره لمن او بنیره یا اوم لگل بنیره چاولیتی بیان چن مهمه بویا براسی ابین شکری ام نعمت کهی نعمتی زبان بو شکر اکره که بکاری بینی لشوینی خویا با مبستی جوان بو اصلاح ذات البین بو آشوائی وشتی جوان نوسین بو رد کنوی شبهات و درو درسی ملحیدان و بیدینان و درجم روفکان زبان زور چکه که مهمه بلان دو دمی هی دمی که اتوانه خود بکشه دمی که اتوانه دشمن کشه و دشمن لیه دور خاته و جا او توی زن چون بکاری اینی خوش روی سکانم امام ایم امام شافعی رحمت و رضای خواهی لبه لشعره که پر لگوهر و پر ل شیرینی و قشتی دا نصیحت ایم اکا افرمه اذا شئت ان تحیا سلیما من الاذا وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن أو قصيدة جوهر بارا أو إمام برزا كبو أم يجيهشتو بو أم بشريته أو أدب أخلاقا أبي أبم فيو دانو بم نقش الرقايا أم زبان بكار بيني ببور على خلق دفاعك بزبان إلى شتي دفاعك لحق وربش شتي شرك وبدعته وخرافات وأباطيل ودشنكاري والظلم وفرعونية وهامانية وقارونية بدروا ام زبان زور مهمه پیغمبران به زبان دعویان کدوا او جاره که دشمنکان پلامان داون و رگان لگتون او کاتا اگه توانی بتیان سینانیان بکره ناو لپیش علیسان دوائی سینان سینان یعنی قوه یعنی شمشیر بویا براسی همو دعوکان همو برنامه گرنگکان همو ایدولوجی و افکارکان لرگی زبانو گیوا جا
تعيش زبان هر أمان يك إلي أو يك أي نوسي أو يبخش يك تولى شاشة أو يلا تابلو أو يلا بيكر يك تعبيري لي أكي أم هم وسائل هم إلى خدمة زبان عيا هم معنى البيان باشا علمه البيان أيش الزور بيان أنواع بيان أو نزور بوه أمس وشان ميدان يك النموذج برجسة جوركانيتي بوه براسي أبي خوش ويسكانم آقامان لزبانة كمان به أم زبانة أبي بكار بيني بو نصيحات بو آمشغاري بو پيكنانوي أو جنو مردانة كبرشان ليك الدواء بو أو رفيق وشريك برادرانة حتى بو أولاين سياسي وحزبانة كفيقناين كماليان ليت يقدراو يا مال يكتري تيكدن تو أبي بم زبانو بيانا كخوابي داي وكو نعي لشكري نعمت شكري نعمت نعمتك سنة قورة بي أبي شكركيش لو آسا قورة بي إما قومي آوى خوينا وعلن الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بفضله فارونانا خوينا وعلن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وجعلنا مسلمين أقر قومي آوى أقر فارونانا شكري خواي بيه أي باشا أمزبانا مهمة كبيداوي كأمهم أمجا أمزبانا تماشاك تشي دارينا أمهم جرسة أمهم موسيقى أمهم دنة أمهم ألحان ومقام أمهم آوازة لو خرجي إنسان أمهم جرسة قستي بم زمانة دريت أم جا خواي قورا اختلاف ألسين ألواني داناوة أو إنجليزية أو لاتينية أو عربية أو عبرية أو سنسكريتية أو هندية نازانم أو أردوة أمهم زمانة نام بشرة بو زمانة هم تفاهمة كان حتشي مجلدات وكتابة حتشي أو دنيا ومعمار وخط وجوانية قشي بربومي زمانة هم يقزارشها لزبان هر انسان بياني بيدرا وكوقت ازاري بيغا اغري انا ليني اندركيني كوقتنا كوقت دلي خوشه بيكني اوش بيانه في كنين بيانه في المزر شنو غريانش بيانه اي ازارن ام دوشت بخ ما بشر نبي بهج مخلوق ندرا و وانا بروبومو در هايشتي بيانه كن غريان في المزر شتن لقل بيكني هج مخلوق يكيت ناتو انا بيكني مروف نبي هج مخلوق يكيت ناتو أنا بقري تعبير به لخمكان ناخي إلا مرافنا به سيركا أو علمه البيان لبروا بأما زور شكري خواكي ولا شين خوابك بكاري بينين لأشتوايا لخوش ويسي بلاو كدنا ودا لزردخنا لتوقي قرم لقول باران كني خلق لأهو دار كدنا ودا نقل كاول كدنا ويران كدنا لا مروا بروري ويكساني وعدالته نقل طائفيته تشينايتي وطبقاته امشتانك مروا في عيب دار كدوا جياني كدوا برجان جنجي كدوا برجان قا هموي او زبان بخرا بكرهن راو حتي تو ايبيني لم هم فسادو ام هم الظلم وظلمات لم دنيا لانجام برو بومي ام بيانيه كلشيني خوي بكرهن راو دان راو وميدكم خوي جوره هدايه من بدا دسمان بغري فيرمان بكا هزبون نعمتي خواب كين بوشي وبكاري بيرين كخواب بيداوين وشكر او نعمت بوشي وكين قازان جي بوخمان وغيري خمان بي يا ربي خواه بخاتي نافر زكان بكار من بين بطاعتي خود بختورو شادمان من كا بختورو كامران من كا دل من خوش كا شل مالك خود تا دعوت كدوين وكوت كدوين تو آو هاش لبهرش برينا لقل خوشويس من صلى الله عليه وسلم كمان بكروا لغناهي مردوكان من خوش بشفاء بو نخوشكان بنيرا او يدلي تندلي خوش كي او يمنالي نيمنالي في بخشي او يمنالي همنالي صالح كي ام حزب لا ينانش بيك بيني توا بيان كتي يك مالو يك بخشو يك اجندا وام لا تمن ببارزي لشري شيطان لبلاينا جهان لفتنه اخر زمان لهم بلايكي زميني واسمان اللهم امين يا رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه دوانگا برنامه دوانگا بنماکانی اسلام و مبست جوانکانی شریعت روشن دکاتوا ام برنامه بس لبابتکانی عقیده و بروباور اسلامی و بنما روشتیکان دکات لگو تشک خصنا سر آمان جو حکمتکانی عقیده و عبادت و روشتکان لإسلام دا برنامه دوانگا لآماده و پیشکش کردنی ما مصطا طاهر کرکوکی برنامه دوانگا
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سلام درود رحمات بركات خوي قولا برجاء بسر همومان إن شاء الله خوش وستان لا برنامي بيشو باسي سرتاي عقيدة ما انكرتونا نوع عقيدة ولكوتاي وتالكا باسي او ما انكرت بيغنبري إسلام صلاة وسلامي لسربيت كان يحاور أهل الكتاب ويجادل المشركين ويجيب على أسئلتهم يعني بيغنبري خواه واتا حوار دانو ساندني لقل أهل الكتاب لقل مشركين بعض جدالي أكرد جوابي برسياركاني أدايوه أقل باسك باسي ناسيني خواه بيت يا باسي قدر بيت يا باسي روح كرابي يا باسي زندوبون و بهشت و جنت و پیغمبران و آنا پیغمبری خواه جوابی داوتو روز چند پیغمبری اسلام صلاة و سلامی لسر بید آیتی چی خونده و افرمید انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون اکم آیتی خونده و اتمن پیغمبری خواه جوابی پرسیاری بیدینکانی داوتو بطایبتی آوانی که مشرك بون واتا لقال خوايا اشتيش كان دا پرست تيبيق لا يان كومال يق لا مشرك كان وتيان باشا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده وتيان اوا اوشتانيك لقال غيري خواة پرستريت لقال او كسانيك اي پرستي هردو كان بو جهنم اتسن للروان قيم آياتوا چون ابي اما فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم فرموي بيغنبري خوا جوابي داتوا نابي بريتون قصي واكن نخير فرموي كل من أحب أن يعبد من دون الله وفرموي كل من أحب أن يعبد من دون الله واتا هرشتيك حزبك خلق بي برستيت

ناقص يعني بعض قالين ثبور ناقص العقل تونك قصرن زديد أفرمي وقت فرعون مجادلي موسى أكرت لأخيرا كزاني ناقن بحل موساوتي وإني لأظنك يا فرعون مثبورة مثبورة واتا أي ناقص العقل أم جاء أم لي أرتيال فحياة فخلود جيان هي وهتا هتا هي أم فناء فثبور دعي عليه أكلام الناس صدق أم كلام الناس زوروا أو كخلب يمعنا ليو باسي عقيدة وبيرو باورو رسالة كان أكن كحياتك كهي لدعي أم حياتها جيان هي أم خوا أم بنوريد ورسكر دوها علي أكلام الناس صدق أم كلام الناس زوروا أم عليك خلق أبي راسكن أبي دروبكن أصحيح بعض الناس يدري علي هاي الراس تبع زي خلق أزانيت لست أدري نازان من نازان من آخر إنسان يسر لي شواء وقت عقيدو بيرو باور ريباكو بيقرد ينب أو هاي بلي براستي أجر إنسان أو تم كي بور راس نكري تو نازان الخواي قوير بوتي درستي كدو علي الخواي درست من يكدو هرخوم ها حتى مشركين لقرآن أي سبع زي كزوازان يكا ماني بعض زي كصالين حساب وكتاب وأوشتان نانيا مشتكي تازينا ولا يش كونيه أو قصيه أو تازقرينيه أو أقر بيما بلين كونه برس خوان لما كونه ترنتو كالي بيش يمام قصيان كردوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر دهر يعني الطبيعة ودي أنا مجياني دنيا يما أجيين ودواي أمرين شي أما أمرين باسي خوان تنية ليره أولا لسوري جاثية إلا الدهر يعني إلا الطبيعة على طبيعته عندك أزنا لسرشته يما إما هنا أو سرشش أما أمرين وتواويتر أفمن يدري كمن لا يدري أو هيك بزانية أو هانية وكو هيك ناس زانية نخير نخير أو هانية أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أو هيك بسري ثرى أروات أمن يمشي سويا على صراط مستقيم زلامي بديني بسرى أروات وكو هي إنسان يكبر ريكو بيكي لسر قاسي بروات أبدا وانية أو هيك عقيدو بيرو باوري راسقينيه بيت باوري بخوا داب مزري باوري بوشتان داب مزري كخواي قورا امری پی کردوا لوش تهان دور که تو خواه نهی لیا کردوا باوری به پیغمبران به ملائکات به کتابکان به روژی دوایی به قضا و قدر دامزریه او کسی یمشی سویا على صراط مستقیم اوی که یمشی على وجهی پیوتی صاحب العقیده الفاسده عقیده و بیرو باوری وکم شاعر سر شواکی که باسمان کن اوشی که لسر صراط مستقيم الرواء أو كسيك دواي عقيدي باكو بيقرد دي خداي قوراء كوي جل جلاله بوي بيشوي باسي بودكاريا كاني بكين بيويست باسي وجودي خواب كين وجودي خوا جل جلاله كأمشتيك لا بيرو هوش إنسان هرهبوا قديما وحديثا لبروا خلقي بعام إيماني الجمهور وكوبياليان وقتك عقلي خوان هنا بيشوا ودور كوتنا ولا هواء وآرز وكان سيري أم كوناكا سيري وركاري كون وأسراري كونكا بدليل يقدر تسن كخواي قورا هيا خواي قورا باكو بيقردة تونك وقتك اللين أم عالم حادثة حدثيك باش ما دام حدثة أبيت كسيك أبيت أم حدثيك البيت وكل حادث لابد له محدث ناكريد مثلا آوي اللي بيز منا هل خوي ونهاتو إيرا كسيكي نايوتي وهكذا ناكريد بلي أم آوي خوي هات خوي نهاتو لبرو نتيزة كدرت يد عالم كسيكي كدرستي كردوا أوش وجود عالمك دلالة لسروي عدم وجوده دليل وجود خوي قورا زورة براسي قصرنت بدين شاعران من بيوتاكان من أو كساني عقيدو بيرو باوري باكو بيقرد يعني هبوا علينا تأمل سطور الكائنات فإنها على سيري أم كونو قردونو بنوربك من الملك الأعلى إليك رسائلو أما هموين أمي يبغتو تهر بيام قرآن كنية ولي من باور ممانينا أم كونا أم قردونا وجودي خوا أما هموين أمي يبغتو كمن هم تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملت خطها على دسو خطو دسي ديارة أمشتانيك دلستي كردوا أمشتانيك هي
لدوري بو يتون انسان تشبيه نبي ختي كسك اناسيتو يا ختي خويا اناسيتو اوها اشتكاني خويا قول لم كون لم قردونا همو دياره الا كل شيء ما خلى الله باطل هرشت يك غيري خوابيت براسي باطله تكما همو خويا قول خويا كدتي تشير ام كونا باثبات الصفات لربها يعني اماجي ام كونا قشتي بوي كخويا قولا او كسيك درستي كدوا صفاتي زور عظيميه فصامتها يهدي او ايكا بيدنگا بس انسان تو سيركي او خورو مانگو استيروشتانا هموي بيدنگ بلام هما هموي يعني دلالتا لسر وجود اخواه ومن هو قائل فصامتها يهدي ومن هو قائل بعض ايشان قصاءكا بعض ايشان قصاءكا لبروتو ابيت سرنزي سر يخوت بدي سرنزي آسمام دي تا وجود اخوات بودر بكيوت چون که بهوی درکوتونی وجودی خوا او عقیده پاکو بیگردد با درسته بید که علماء فرمون لا عمل بغیر عقیده هیچ کرده ویق قبول نکرید لای خواهی گوره ببی عقیده ببی بیو باور اگر بیرو باور کد بو خواه نبی تو بو کسی چکه کردو تالی برو وکو او سیا کسی لروجی قیامت دین هر سی چان لوی خریکی دولارو یا خریکی درو کردنن الان ایچه کان الان من لبرتو زیادم کردو ایچه کان الان من لبرتو خاطری تو قرآنم خوندو ایچه کان الان لبرتو من پارو پولم صرف کردو خواهی گوره برسی که یعنی کذبتا یکی که کذبتا کذبتا کذبتا بو لبرو تو بو خواند کردو هاوتا اگر عقیده بیرو باورد نبود یا همش تکان باطل بود. لبرو تو بو کردید کابره قرآن خویم بوید برند ماشاءالله دنگی خوش. اوت یعنی آنها تی بله فرمو. و جهنم او دي كهات و تي من لبرتو پارو پولون صرف كرد تي و تي ان لدنيا تو سخي طبيعتي ان تو بو كرد تو تي ناتن لي بر نخير وانيه لبروا كبراي مجاهده كش بو او زيادي كرد ليقول له انه بطل بطل براسي شورج جير قارمانه بياوا بروا لا عمل بغير عقيده ولا صلاح بغير ايمان اصلاحي انسان چاخواز نبي چاكه بلاو ناكاتوا اگر ايمان نبي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تنكبو عقيده بدو باور ناريك بو غير خواي غورا او نورو او ريد روشن نكات راسي نور نابيت اشتكان روشن نابيت باكو بيغر نابيت ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها تو اتوي نجاة بيت اتوي خوال رازي بيت اتوي برو بهشت هنگاهولني وريكش ناقري تو نبيت نخير إن السفينة لا تجري على اليابسي والله باخيرا وقولين سفينة يان بلام لسر وشكاينا روها طبيعتي وابرنا او بروها لبرو ابيتو او عقيدة باكو بيقردتها بي بو ابي خواي قورا كاركاند لي قبولكا يا ربي خواي لقناه من خوش بيت شفابونا خوشكان من بنياريت رحم بامردوكان من بكي لدايكو باوك من خوش بيت خواي او كساني كيو بيست معنا بيت ابن لأجر وصواب و فاداشتي ام قسانا بيبش نبن يا ربي خوايا ولات من لهمونا خوشي ونار رحتيك بباريزي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما وسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمانه فرسلاوات بين لسريك يا غمر ام صلواتك هي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روجو صلواتي او بقيت خدمتي في غمر في غمر فرمي اي عاقبتي خير بي اي توشي خير بي اي خوار رحمي في بك ام كلمانتي ودميا هي ما كارها وسي ما ندبي دو ما بوتيري برمشكانيه كريمان بوتيري هزار جاري جن خوازي ايكا خواتو شي خيريكا خواني وري اي ام صلوات ين لسري في غمر خوا فرمي هر كسي صلوات يبقى لسري في غمر من دصلا ولا سريعه دي اما فضلك يقورسو للروجي جمعة فراموشي مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة

ئەویان دیار بووە و بە تایبەتیش لە کاتی دیتنی پیاوی بێگانەدا وەگینە ئەگەر پیاوی لێ نەبواە سروشتی ئەڕۆیشتن. بەرحاڵ ئەمە ڕاوەیەکە بۆ وشەی جیلباب، بەڵام هەموو زانایان یەکدەنگ نین لەسەر ئەوەی کە تەفسیری جیلباب بەو شێوازە بکرێت و یعنی جیلباب هەندێک دەڵێن ئەوەیە کە مرۆ ئافرەتان سەری خۆیانی پێدا دەپێشن، هەندێکیش ئەڵێن ئەو ئاباەیە کە لەبەر دەکرێت، هەندێک دەڵێن ئەو پارچە قوماشەیە کە قژ و پشتەوە و پێشەوەش، چونکە لە چک تەقیبەن تا ئەندازی سەر و مل دادەپۆشێ. بەڵام جیلباب بە شتێکەکە ئەمڕۆ هەندێک جار دەبینرێت ئافەت شتێکە کاتە بەری پێشەوە هەتاوەکو ئەژنۆی لە پشتەوە تا ئەژنۆی تەقریبەن دادەپۆشێت، بەڵام جلیتری لەبەردایە بە تایبەتیش لە زستانە کە سەرما ئەبێت زۆرجار ئەو سەرشانەیە بەکارهێنن وەکو سەرشانەیەەکە، بەڵام قژ و پشت و سنگ هەموو ئەمانە دادەپۆشێت. ئەمەش لەسەر ڕای بەشێکە لە زانایان. بەڵام لە ڕاستیدا وشەی جەلابیب کە جەمعی جیلبابە نە لە زوزبانەوانیە ئەو واتا دەگێتەوە کە دەم و چاو داپۆشێ، نە لە عرف و عادەتیشا بە کۆن و نوێشەوە کە تا بڵێن تەفسیری ئەم ئایەتە هەر ئەوە دەگرێتەوە. ئایەتەکە باز لە باڵاپۆشی دەکا نەک دەم و چاو داپۆشین. لەبەرەوە ناتوانین بڵێن سەد دەرسەد ئەم ئایەتە بەڵگەیەکی دروستە بۆ ئەو بەڕێزانەی کە دەڵێن واجبە ئافرەت پەچە بکە. ئایەتەکە باز لە شتێکی ترە کە باڵاپۆشیە. هەمووشان مردانی کە باڵاپۆشی واتە سەر و قژ داپۆشین هەتاوکو قاچەکان هەموو باڵای ئافرەت داپۆشراو بێ، هەمووان زانین کە ئەوە واجبە لە هەموو زانایان، تەنها ئەوە نەبێ کە لە قورئاندا فەرمووی وەلا یوبدینە زینەتەهن ئیلا ما ظەهەر منها. ما ظەهەر منها زانایان هەموو سەحابەکان هەر چوار مەزەب بەوە لێکێدەنەوە کە جگە لە دەم و چاو دەست. بەڵگەی دووهەمی ئەو بەڕێزانەی کە دەڵێن نقاب یا پەچە واجبە ئەو ئایەتە بوو کە ئێستا خوێنمەوە، وەلا یوبدینە زینەتەهن ئیلا ما ظەهەر منها، کە فەرمووی ئیلا ما ظەهەر منها واتە ئافەتان نابێ ئارایشی خۆیان بدەن یا دەربکەون جگەلەوەی کە لە دەرەوە دەردەکەوێت. ئەوان دەڵێن لە دەرەوە دەرکەوتن ئەوە یەکەم ئافەتە هەموو گیانیدا ئەپۆشێ، باڵاپۆشە، دەم و چاویشیدا ئەپۆشێ، پەچەیە. ئەوەی کە لە دەرەوە ئەبینرێت باڵاپۆشیەکی تەواو تەپڵی سەر تا بنکی پێ تەنانەت چاوەکانشی بە دەرەوە نیە، ئەوەیە کە فەرمێ ئیلا ما ظەهەر منها، یعنی ئەوەی کەرەی دەرەکەوێت، تەنها ئەوە دەرەکەوێت. لە ڕاستیشدا ئەم قسەیە کە دەڵێن دەرکەوتن ئیلا ما ظەهەر منها، یعنی بەوە تەفسیر کرێ کە ئەو ئابایە دەردەکەوێت بەس پێی ئاباکەی دەرەوەیە، ئەمە تەفسیری ئەو بەڕێزانەیە بۆیە دەڵێن پەچە واجبە. بەڵام لە ڕاستیدا ئەوانەی کە پێشتر باسمان کرد لە سەحابەکان کە عەبدوڵای کوڕی عەباس و عەبدوڵای کوڕی عومەر و خات و عایشە و ئەنەس کە تەفسیری ما ظەهەر منهایان کردبوو بە ئەلکوحلی وەلخاتم، واتە کل بۆ چاو، ئەڵقە و مستیلەش بۆ پەنجە، بە واتایەکی تر دەم و چاو دوو دەستەکان دەردەکەوێت. یعنی حتی ئیبن حەزم کە دەفەرمێت ئەمەی کە دەم و چاو دەست دەربەدەرەوە بێت خاتم و کحل، ئەفەرمێت فی غایەت الصحە، ئەم ڕایان بەهێزترینە. بۆیە ئەو تەفسیرەی کەوا بڵین ئیلا ما ظەهەر منها ئەوەیە کە لە ڕواڵە تا ئاباکەیە کە لە دەرەوە دەردەکەوێ، وەک چۆن ئافەتێ لە دواوە دەربکەوێ ئاباکەی بەسەنها پارچەی قوماشە و شۆڕ بۆ تۆ لە پێشیشەوە بە هەمانشیەوە، تەفسیری ئەوایەتە بەمە بکەی تەفسیرێکی دوورە. زۆر لە سەحابەکان بەو شێوازە باسیان نەکردووە. ئەمە یعنی دیارە بەڕاستی، چونکە لە قورئانە لە ئایەتی ترا لە شوێنی ترا هاتووە کە خوا فەرمێ وەلا یەدڕیبنە بیئەرجولهینە لیعلەمە ما یوخفینە من زینەتهن، واتە ئافەتان کە چوونە دەرەوە با باڵاپۆش بن، با بە قاچەکانیان نەکێشن بە ئەرزدا کە تەقەتەقیلەوە بێ یا خەڵخاڵێک لە پێ بکەن کە زرنگەی بێ بۆ ئەوەی کەوا پیاوان سەیریان بکا. لیعلەمە ما یوخفینە من زینەتهن، واتە بۆ ئەوەی کە بزانرێت کە ئەمان چیان پەنهان داوە لە جوانی دیکردن. بە کورتەکەی یعنی ئەو بازنەی دەستی یا ملوانکەکە یاخود شتێک کە خۆی پێ ئارایش داوە دەربکەوێت. کاتە لێرەدا حرامە ئافرەت بە ئاشکرا بانگەشەکە بۆ بوونی خۆی لە شوێنێکە بەوەی کە خەڵخاڵە لە پێبکە یا بەداخۆ ئێستا
او تقا تقي كبسر كاشيا دروا آفتان كبراسي اوشتي كي ناجائزة بآفتي مسلمان خويلي بپارزي او تقا تقيا وادكا كبحساب سرنجي بياوان بلاي خوي داراب كيشي. بارحل آياتي إلى ما ظهر منها او هم تفسير من بباسكت لألقيرا بردو كزور بيزواني عند فرمون واتا دموچاو دست آفت آزادة لدرخصني دا بلام ببي آرائيش داني كأمرو بداخوا هموشتكان بوب آرائيش بمكياجي كدكري بلغيسي همي او برزاني او زانا برزاني كده فرمون پچا واجبا او آياتي كده فرمي وإذا أسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب واتا اگر ايو پرسيار تان كرد لو آفتانا كخزانا كاني پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم لپشت پردوا پرسياريان لبكن داوايان لبكن پرسياركان بكن جوابتان بدنوا ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن او خاوين ترين بودلي ايوي پياو كپرسياركن و بودلي اوانيش كولامتان ادنوا جاء لردا بشي لزانيان دا فرمون ام آتا بلغي لسر اوي كخوا فرماني كدوا كافرتاني خانوادي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم كخزانا كاني پیغمبر اخوان ابي اللي پشت پرده وقسيان لقل دا بكري دي آفتاني عامي خلق لپشترن كلپشتي پرده وقسيان لقل دا بكري كاوو كچوب و بازارو و دوكانو و خوندن ابي پچه پیاو بيت امش بلغي كتر لبلغي او برزاني كوا باسي ليا ودكت بلان بشي لزانايان رحمتي خوايان ليبي دفرمون بلي ام آيات بو خزانة كاني پیغمبر اخواهاتو بلام ايما بلين ولا بي خزانة كاني پیغمبر اخواه او فرض بيد سريان باقي مسلمان زيادة لبي فرض بيد سريان چونك امان لپیشترن ام قصيان طاونية چونك خواي قورا هل لقرآن دا لسورة احزاب دا لآيات سيدودا دفرمي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اي خزانة كاني پیغمبر ايو وكو هج آفتك لكي ترنين لباقي مسلمانا يعني چون يعني خزانة كاني پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم تايبد مندتي خزانتي پیغمبر اخوان هي بواتاي كتر خزانة كاني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام حرام بوا دواي مردني پیغمبر اخوة زواج بكنوا هاوسا قريب بكنوا وبو اوي خزان وخانواده پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پارز راو بي خواي قوله سبحانه وتعالى ان فرماني كردوا لبر اوي كزوريق لخلقي لبياوان كبيغمر اخوة لما النبوة زوريق لخلقي هاتون بسيانا لخزانة كاني بيغمر اخوة كردوا عليه الصلاة والسلام ببياواني شو بو يخواي قوله فرموي باج وهاي كلودي پردو ام برسيارة بكن بو لبرو ام بياوانا كتون درو نشن باز كان ولا وخزانة كاني بيغمر اخوة وابو وابون وانبون يعني اما هندي كسبوا بشعور يا بلا شعور ويزاني وشتي كساده ولا هو خزانه كي بيغمر اخو اويان بالا برزكان بالا كرتكان بالا اما خوي غوره پردي كي فرس كدول سر خزانه كان بيغمر اخو بو كي بيوان بسياديان كرد بو علم نفوتي واوزان سوزاني علي بغات اوان بمشي واز خوي غوره فرماني كدو كپردي كبي بلام اما تايبد بو بخزانه كان بيغمر اخو وكشون تايبد بخزانه كان بيغمر اخو او بوكا زواج نکن و حوصله گیری نکن و دعای وفاتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با وقتی ایتی امام تو این بلین دکرید هند افراد بونمونه که خلق زور پرسیاری انده که زور خوی اندر نخن بلام نکری بلین ولا حرچی افرتانه ابی اواب کن چون که در راسی دا اما دلیلی که صریح و واضح نیه که اما بلین پاشان آیاتی پیشتر من خندو که خواهی گوره سبحانه و تعالی لو آیت دا لسوتی احزاب آیاتی پنجاونو افرمید قل لازواجی که و بناتی که و نساء المؤمنین لیلا گمانی تیانیه که بالا پوشی واجب لسر افتانی مسلمانانیش چو که لگل خیزانکانی پیغمبری خواه و کچکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باسی افتانی باورداران کراو بلام لم آیت دا رگ باسی خیزانکانی پیغمبر اخوای صلی الله علیه و سلم چونکه خلق پرسیار لآفتانی خلقی تر ناکه و اذا سألتموهن لرا باز لچیه باز لپرسیاره که اوان پرسیاره ندکرید لچیه پرسیاره ندکرید لباره شرع وانه لبر او خلقی تر و بوشی وازنین تا پرسیاره نده بکری ولا اچن پرسیاره نده کن اصلا آیتکه هل لو پیش که باز اکا باز ل خزانه کانی پیغمبر اخوا که
صلى الله عليه وسلم وباز لا خانوادي پیغمبر اخوادك كده فرمي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا يعني باز تايبت بخزانة كان پیغمبر اخوا وباسك باز لا مالي پیغمبر اخوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن أما بأشكرا باز خزانة كاني بيغمر إخواك هم لبي أمنا وراسي آيتك لسرتاي آيتك باز مالي بيغمر إخواك كتاي آيتك باز لخزانة كاني بيغمر إخواك صلى الله عليه وسلم كوابو باسكا لبازني خزان وخانوادي بيغمر إخوادا صلى الله عليه وسلم نك اشتكي دي كيتر وديار هندي فرمودش هن برزان بولمنك باز لودك لا تنتقب المرأة المحرمة وتأفتي كإحرامي بزب حج عمره با پچنکا الله نما بلگی لسره ویکا اگر الی احرام لحج جانبی با پچپکا خو دراسیه قصه ک بو شوازنی بلکو با پچوانه و دکریت بلین لکاتی احرام دا بونمونه هنده شد هيا زواج کردن بونمونه دروز نه لکاتی احرامه بل لکاتی غیر احرامه اتوان یو کوسند ناو بره مرجنی اویکا نهی لک لکاتی احرامه لدوی احرام ببیت بفرض بسر خلشیو أما أكو حقيقة براسي وجيقل وش هندك فرمودا باس لودا كان كخيزانا كاني بيغمري قوة عليه الصلاة والسلام خلق كان بيني ودا مجايان دا بوشي ودو عيك خلق كلاتون دا مجايان أشكلا كردوا أما بدو جواب دتو هندك لين فرمودا كلاوازا دا سندك دا يزيدي كوري أبي زياد هي ودا فرمي دا ما خدي خاتو عيش أما يكردوا وأم قاعدة ناقبتا ويك بلين بلا فرزة لسرما و حدیثه جه نو کافر می آفت شود دروانی شیطان خواه خواهی بروات درو آفت بوی که سنجی پیوانی بلاد عرب کیشه لراسی دا اوش هندک دلین بلگیل سروی که وده ابی آفت پچپکا براسی و کو باس ما کد اوش یعنی نابت بلگیل سر او چون که فرصا لسر پیوان چای خویان دا بخن و خاله کیتر هی که برزان لراسی دا زور قصی لسر ام بابت دکریت که آیا ام بابتا موضوعي اويك افرتان چون درو بعدان فتنه دروز به بانش ندرو بانش نمزگو چته که در روی قاعده و پیده و تریت سدی ذریعش براسی جنده جهر وایلی کردو که زور اگل بابتا کان برو قرسیتی بروا یعنی لبروی فتنه دروز نبه با افرد نچته درو با افرد نخوینه امو که وایلی لبروی که غاز نتقید و با غاز بکار نهینین لبروی شورتی کاربا هی با کاربا بکار نهینین یعنی جانی خومن همو دا اخین مادم تاریب که تخوارو باسو افروکن بین مادم حادثه سیاره رو ادا بوای با سیاره بکار نهین رید اما کمال قصه که زیاده سنور اروا براسی جگه لوش برای زنم صدمه که تیه کوتوین اما فتنه لوایا که خلق زور یک لجسی خوی اندردخن لبر اوا ناتوانین اما بلین ام بلگانه بلگی به هیزن لسر اوی که بلین ولا واجبه لسر افتانی مسلمان پچپ کن بلی دروسه پچپ کن بلان فرض نیه بلان واجب نیه لراسی دا لسر یان واجب نیه بلی کاتی که سردمی فتنه بوده شوینه که فتنه بو اتوانه کمامه بکا اتوانه پچه بکا اگر زانی فتنه دروسه بله شوینه که دا بلان لراسی دا پیغمبری خواه علی صلات و سلام افتی ناسی و افتان بجداری جنگکانیان کردوا و افتان دا بالا پوشی توانی وانه پرستارتی بکن توانی وانه کمال کار بکن که جگه سربرزی افتانی مسلمان بو امش پخته بوله باسی بلگه او برزانه که دلین واجبه پچه هبید بلا هم لراسی دا بلگه کن نگشنو آسی که ایمه بتوانین فتوای پی بدین بلین پچه کردن واجبه بلکو دلین آزادیه که افتان اتوانن بکاری بینن و اشتوانن بکاری نهینن چون که آیتکان و فرمودکان لسر اون که آفتی مسلمان دکریت لکایی جیان دا شونسی خوی دیاری بکا و دا موچاو دستی بدرو بی بلام دا موچاو بیمی کیاج و دستکان تنانه درست خنی پیو بی امانه که شرع ری پیداو ایمش دتوانین لسر اوا بیرو باوری خومن و حلوی سکانی خومن بنیاد بنی
دیاره آفرتان بوی لشریعتی سامه بالا پوشیان بودان دراوا کبچن ناو کایکانی جیانوا آیا آفرتان چنه لناو کوملگاده بجداری بکن لبواری سیاستا لبواری دعو بانگوازا لبواری خویندنا پش بخوای گوره لالقکانی دهاتو بپیتوانا او بتانا شیدکین و تاو کاتش بخوای گوره تانا سویرم کس بارد زیاناکا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: بديه نري زوي وما فيها أساو سازن دي بحر وبروبا خواي جان بخشو هم جان سينكم خالقي ما واو جيغا وشوينكم بإرادي تو من تيمة قفتار إرادي دلم أكم بأشعار لبر زايتو ذاتي بيوينا أمشو جمو بوين قشتمال لمشوينا بس لسر رزاد قربي كي قبول شن بيتي أشعار لوصفي رسول أي جم هرشن دا مني قنابار نيم لأو حدا بيكم وصفيار لولاك لما خلقت الأفلاك فرما يشخوتا أي خداي بيباك لبر رسول بو جيان دارت خلق كرد لبر خاطر أو دنيا دروس كرد هزار ما شاء الله لم بركتا شكراني أوي أم نعمتا كاك لو عسرا عسري جهالت عسري بشرمي ونزاني وغفلت لو وقتاك وا بيدستو بيزور أجيريان بديل ظالم وملهور لو وقتاك وا فقير وهجار بشتي شكابو لجير كاروبار لو وقتاك وا هركس بيدسبو يا بو ببردا يا بينفسبو لو وقتاك وا كنيشكاني باك هرب زندوي أنا جران بخاك أيانوت كنيش كناوي بميني ما يخفتا كسر هالبيني لو وقتا كوا بحري ظلم وزور شفولي أدا بلام بناجور هات أم دنيا قورة فياوي البت لو وقتا من دالي لاوي كأو هات تاقي كسرا ويران بو ظالم وملهور جسر قردان بو كأو هات بحري ساوبي آو بو لنور محمد خريج بيتاو بو ظالم وجرداء قد نما باوي أشي جمي كادو كانو داوي توابو بازار ظالمو منهور آواتي فيسي تخوي برد قور إيتر توابو كتزند بچال بردي أو توزا بهاتم شمال باوكي بباوكان هات أم دنيا ريشي ظلمو جور لبن أهل قنيا جاي درباوي نما زورداري معني قنيا إيتر أجاري دك بخير هادي اي سبا سالار صلوات بروحت هزاران هزار دك بخير هادي سرداري محشر دعوة ابراهيم صاحبي كوسر سجار بخير بي بياوي بيوينا عتاق قولي باخشي امينا اياد قاري حزرة عبد الله دك بخير هادي اي رسول الله صلوات بو خوتو آل بيتي تو صلوات بو روحت قلالي غشبو صلوات بو روحت شاي براق سوار مسافر معراج رسولي نازار ذك بخير هاتي اي كان قاي ادب قريشي تبار هاشمي نسب اي امان الدار مكة ومدينة هزار ما شاء الله باخد رنقينا ام باغ كواب حكمي الله باغواني تكرد يا رسول الله هزار ما شاء الله بربرو بربار لبركتو شاي براق سوار باغي اسلام تقولي نابي زرد كزنا بيت هيش وقت بدستي نامرد دجمن دينا قد نستو نابودا يقين كرنا بين امر مردودا اي رسول الله قيانم بفيدات بيش كشد اكم سلام وسلات رحمتو نبي مني قنابار لسراي محشر دب مشر مسار من وكو قلبي لبردر قاكت دايم تنوي ماتش خاكي جرباكت شفاعت من كي حزرتي رسول شفاعت من كي حزرتي رسول حقا شفاعتو أبي قبول لنا أو قبرة تاريك وتارا زوان من النبي قربان هوارا بخاطر مالقي مولودي وخيرات قبول بفرمو بمن بخاك فات قبول من بكي لريز يارانت بغلام خوتو أهم سنقرانت سنقري إسلام مزقوت قربان سلاحي إسلام قرآن قرآن ما شاء الله سرواز إسلام شزورة حقيك دشمن زامينا سورة لآخر شعري كزو بنازم الله المولى خواه آوات خوازم بقد هنا سيهتي بندار بقد برزائي كيف وهم كوسار بقد الخوشي مردم لمشوا يا خوز يا ترسد أو ني أوام بقد قطرات باراني بهار بقد جمعية إسلامي ناودار بقد صداقة أبو بكر لغار بقد عدالة عمري سردار بقد حياقي عثمان بن عفان بقد زور بازوي علي شاي مردان صلوات صارج بي لسرتا بخوار بروحي برزي بيغمر نازار
1: کردارو رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهامن بو هر ریفورمو چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایدی لدائیگ بونیده هزاران درو دو سلاوی نبراوا بو داهنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتوندو تیجی. محمد درو دی خوای لسربه چاکترین مروو کلتروکی برزیو بلندیو شکومندی پیغمبرانه داده دروشیتوا. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.
2: تاکو بر بیان هر بیان تا

0: خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: رادو محراب سكويت بورا فكردني فرمودكاني دعين تغنبال دعين.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتى برائي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خم دايا دستي تو كاري خم سپارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهيز بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی برا رزای خوای لیبه دلی خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم قرأتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور واتى براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوید عددناو انجادی فرمو اللهم باسمك احيا وباسمك اموت وات اخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوم دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني وكاتل لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا و خود وريدا قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا لي كوايا اگر زندو دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داواي خوشيو باشيو بيويو آسوديو لشي ساغد ليدكم. كابره كيش بيوت: باشا اي ابن عمر، تو خود امن زايد لعمري باوكت بيستوا. ابن عمريش رزاي خواي ليبي وتي: بلكو لكسيكم بيستوا كالعمر قلي باشترا لبيغمبري خوا خويم بيستوا صلى الله عليه وسلم. بيشوا مسلم قراويتيو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب اخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانايي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراة إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونیو هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل إي وديويب شتناوني ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بترکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه واگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خودی پیدا کی اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنك إذا يفرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما ناين زاكا واتس باسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالده و بی جیگه و بی شوین و بی لانن پیشوا مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نويش خويندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويش بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوچوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوادكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوادكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوادكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالباب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اويج اوانده ايووتبه

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسير روي داوا أو أبو كاتيك هردو چان قربانيان كرد ليشي چان ورجيرا كلا سر حق بو لخدا ترز بو و لوي تريان ور نجيرا تنك رق أستورو حسودو خدا نناس بو ببراكي ود هردت كجم اويج لولامي هرشكي داوتي خداي قورتن هالا پارسكاران قرباني وچاك وردقريت
1: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين
0: سوين بخدا اگر تو دست درج بکید بو من بو اوی من بکوجید من دست درج ناکم بو تو بو اوی بدکوجم چون که براستی من لسزاو تولی خدا پروردگاری جهان کان دترسم